0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية
1: مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في التسجيل الفني محمد نور موسى وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله نبدأ هذه السلسلة التي تتعلق بمملكة كانم بورنو سلسلة تمتد عدة حلقات مع الدكتورة خديجة باي موسى السلام عليكم دكتورة
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
1: طبعا في هذه الحلقة الأولى معك في سلسلة تاريخ مملكة كانم بورنو أولا حدثينا دكتورة خديجة أباي موسى كيف نشأت وتطورت مملكة كانم بورنو
2: شكرا دكتورة عبد الصادق على الاستضافة وعلى هذا البرنامج الشيق مملكة كانم بورنو لها تاريخ في إفريقيا بصفة عامة وتشاد والنيجيريا على وجه الخصوص لم تكن لمملكة كانم بورنو قبل مجيء الإسلام نظم دستورية ولا إدارية بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة لكن بدخول الإسلام واعتناق سلاطينها ساهموا في نشر الإسلام وتبلورت الثقافة الإسلامية وقامت دائمة الدولة على أسسها ينقسم تاريخ المنطقة إلى ثلاثة فالقسم الأول هو بداية تاريخ كانم قد بدأ في 700 إلى 1224 وكانت تتحكم في المنطقة في السنوات الأولى أسرة دوق إبراهيم أو دوق ابن إبراهيم هذا هو أول سلطان بالنسبة لمملكة كانم لكنه ليس مسلما ثم الأسرة السيفية نسبة إلى سيف بن زيزن أول ملك مسلم هو ملك أومي بين السلطان دوق إبراهيمي وملك أومي يأتي السلطان أومي في ترتيب الثالث عشر من سلاطين كانم أما القسم الثاني وهو عصر الحروب الأهلية والتحركات القبلية في عام 1224 إلى 1507 بينما يشمل القسم الثالث قيام الإمبراطورية الجديدة إمبراطورية كانم بورنو ذات النفوس والسلطات حتى

0: أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، حيث ضعف السلاطين وانتقلت السلطة من حكم السلاطين المايات إلى المشايخ. وأسباب انتقال المملكة من شرق البحيرة إلى الغرب عندما ضغطت عليهم قبائل البلالة بعدما انتهزوا فرصة انشغال أبناء الأسرة الحاكمة، مما دفعهم إلى اللجوء إلى غلب البحيرة وتأسيس بورنو من قبل أبناء كانم. تقول بعض المصادر خلال قرن، وبعض المصادر تقول خلال 50 عاما استعادوا كانم وضموها إلى مملكة بورنو، وأصبحت تسمى المملكة مملكة كانم بورنو، ذلك في أحد السلطان ألي جاجي. تطورت المملكة في أحد الكانمي في خلال القرن الثالث إلى الرابع، وفي أحد البرناوي من القرن الرابع إلى السادس عشر. وتطورت المملكة بعد أن اعتنق سلطان أومي الإسلام على يد الداعية محمد بن ماني، وساهم في نشرها. وتطورت الثقافة الإسلامية لدى حكامها بعد أن أجزل المحارم السلطانية للعلماء، مما دفع الكثير من العلماء يأتون إلى كانم ويقومون بتدريس وتأديب أبناء كانم، بعد أن جعل قصورهم مكان علم وبالإضافة للمسجد والمسيح.
1: هل هناك مظاهر أخرى لتطور مملكة كانم من غير النظام التعليمي وغير ذلك؟ هل هناك مظاهر أخرى تؤكد على تطور هذه المملكة؟
0: نعم، هناك مظاهر أخرى. هي مملكة كانم موقعها الاستراتيجي جذب إليها العديد من العناصر، ويعبرون عن طريقها إلى الحج، منهم من يمكث ليتعلم ويعلم غيره، منهم من يمر عبر كانم وإذا انقطعت به السفر يمكث ويعمل من أجل أن يستعيد للسفر، منهم من تنقطع به المقام إلى أن يمكث في كانم. بهذه الطريقة جذبت إليها العديد من العلماء، وفي طريق الحج ممكن مملكة كانم بتدفع أبناء الكانمين مع التجار الذين يأتون بالبضائع والكتب، وينقلون معهم الطلاب ويأخذون معهم التوابل وريش النعام وسن الفيل والحرير إلى الدول العربية والحجاز ومصر وتونس والمغرب. بهذه الطريقة تطور. عندما يأتي التاجر يقوم بالدعوة إلى الله في مملكة كانم وينشر الدعوة، عندما يرجع يعود معه بمجموعة من الطلاب لكي يذهبوا معه يتألمون، عندما يرجعون هؤلاء الطلاب هم معلمين ومشبعين بالثقافة الإسلامية حتى شمل معظم دول وسط إفريقيا من خلال تأثير مملكة كانم.

0: شكرا دكتورة على هذه المعلومات التي تتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم، خاصة في المجال العلمي والتجاري وغير ذلك. كما حدثنا عن الموقع الاستراتيجي لهذه المملكة، مملكة كانم بورنو، ساعد في تطورها. طبعا لكي نتحدث عن تطور وعن تقدم وعن ازدهار، لابد من وجود إدارة جيدة تدير هذا الشأن حتى تحقق التطور والازدهار. ما نوعية الإدارة في مملكة كانم بورنو؟ وهل القبائل التي عاشت في تلك المنطقة أيضا دور في هذا التطور؟
1: نعم، سؤال وجيه. القبائل، نتناول القبائل قبل النظام الإداري بالنسبة لمملكة كانم بورنو. هناك قبائل وجدت قبل الإسلام، وهناك قبائل ما وفدوا في ركاب هذا الدين الحنيف. القبائل كثيرة، لكن أشهرها الساو، سكنوا الساو منطقة بحيرة تشاد، وكانوا من القبائل الذين لهم دور بارز في تاريخ مملكة كانم. قبائل الزغاوة، قبائل الزغاوة سكنت كانم قبل الإسلام، كان لهم سلطان، ولكن عندما غادروا كانم غادروها تلقائيا ونزهوا إلى شرق البلاد. أما بالنسبة لقبائل الكانمبو، استوطن الشعب، يقال في بعض المصادر يعني أنها تنتمي إلى عائلة يمنية، هي عائلة السيف بن زياد، انبسطت نفوذها على جماعات البدو والرعل بقيادة السلطان أومي. قبل أومي كان غير مسلم، لكن أومي هو الذي مسلم واشتهر بين القبائل الكانمبو، وهي القبائل الأساسية في تاريخ كانم. وهم شعب مستقر يعمل بالزراعة والتجارة والصناعة اليدوية والنحت والصناعة، واشتهروا بأنهم سكان المدن والحضر، وامتازوا بالنشاط والحيوية، وتفوقوا في ذلك المجال على جيرانهم، كما كانوا أعظم سكان الإمبراطورية نشاطا وحيويا، ويرجع الفضل إليهم في الإكسار من استخدام الخيول، حتى ساروا أمهر الفرسان في تلك المنطقة، وأصبح جيشهم موضع رعب وفزع بالنسبة لجيرانهم. وكانت قبائل البلالة أيضا تقطن في إقليم الشرق الأوسط من بلاد كانم عند بحيرة فتري، وهي من القبائل المهمة التي شاركت في نظام الحكم. سكن البلالة الأراضي في حاضرتهم تسمى ميتو، وكانت بلالة في الأصل رعاة إبل يسكنون حول بحيرة فتري، وهم الإقليم المعروف بإقليم المرأة، ومساكنهم كانت من الأكواخ، وهم أيضا أسبابهم دفع الكانمين هجموا عليهم، واضطروا أن ينزهوا إلى غرب البحيرة ويأسسوا بورنو. ومن القبائل أيضا التوبو والتيدا، هم أيضا من القبائل المهمة في تاريخ تشاد، وقد سكنوا الصحراء الكبرى وتمركزوا في جبال تيبستي، اشتق اسمهم توبو ومعناها سكان الجبال. أما القسم الثاني سكان الواحات أو سفوح الجبال، فأطلق عليهم التيدا ومعناها سكان سطح الجبل في لغتهم. أما الذين يسكنون الإقليم المتاخم لمنطقة البلاد الوسطى، فأطلق عليهم الدزة، وعاشوا في تيبستي وبركو وإندي. وفي القرن الثالث عشر الميلادي قست الطبيعة الصحراوية وانتشر موجة من الجفاف، فرح الكثير منهم وسكنوا مناطق والداي وأوراد، ومنهم مسكن إقليم دارفور، والذين استقروا في الجبال أن سموا بالتوبو والتيدا والدزة، ومنهم أسحالين يقول أن كذا من تقسيمات قبيلة القرآن. أما الذين استقروا في كانم ماو يسمونهم بالكنومة، والذين استقروا في بحر القزات يسمونهم بالكرة أو الكريدة. وهناك دور كبير بالنسبة للقبائل العربية في منطقة حوض بحيرة تشاد، خاصة في مملكة كانم بورنو، لهم أثر كبير، وقد وصلوا إلى كانم عن طريق النيل من جهة الشرق وعبر الصحراء من الناحية الشمال. كانت لهم هجرات متتالية قبل الإسلام وبعد الإسلام، هناك هجرات بعد المماليك وهجرات من أجل الدعوة، هجرات متتالية بالنسبة للقبائل العربية، وكان لهم دور كبير في الحكم، وامتازت القبائل العربية بالفروسية في جيش الكانمي. هناك قبائل الفلاتة لهم دور عظيم في مملكة كانم، وجود قبائل الفلاتة على العلامة محمد ماني الذي تتلمذ على يديه أغلب السلاطين، وعلى رأسهم سلطان أومي جلمة. هناك قبائل كثير، لكن نذكر أهم القبائل التي سكنت مملكة كانم بورنو. وفيما يقص النظام الإداري، لم تكن لمملكة كانم بورنو قبل المجيء الإسلام حكومات مركزية ولا نظم دستورية ذات قوانين لإدارة الحكم، كما لم تكن لهم لغة واحدة يتخاطبون بها ويسجلون تواريخهم، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة. وبانتشار الإسلام واعتناق سلاطينها له، صارت لهم نظم إدارية وقضائية مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وأصبحت اللغة العربية لغتهم الرسمية. وكانت القائدة السائدة في حكم المملكة هي تولي الإبن الأكبر للسلطان شؤون الحكم، غير أن هذه القائدة لم تكن ثابتة دائما، فقد تختلف ويولي الحكم لغير الإبن الذي يليه في المرتبة، إذ كان الحكام أحيانا يولي إبن ابنه بدلا من أخيه، كما كان سابقا في المملكة نظام ولاية الحكم لابن الأخت أو ابنة البنت. لماذا؟ لأن في كانم لهم عادة تعظيم المرأة، المرأة لها مكانة عالية، شأنهم شأن البربر والتوارخ. وعلى سبيل المثال كان يسمون بعض السلاطين بأسماء أمهاتهم، السلطان علي بن زينب، داود بن فاطمة، وإدريس بن عائشة، نسبة لمكانة المرأة، المرأة لها مكانة عظيمة يفتخرون بها. قد يكون هم أبناء سلطان، اسم الأب واحد، لكن الواحد يفتخر باسم والدته، لأن السلطان لها أكثر من زوجات. عند المرأة مكانة عظيمة بالنسبة لمملكة كانم. وكان في نظام ولاية الحكم في مملكة كانم وراثيا.
0: شكرا، إن شاء الله نواصل في الحلقة المقبلة حول وراثة الحكم في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا الدكتورة خديجة أباي موسى على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا فيما يتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم بورنو، وأيضا أهم القبائل التي لعبت دورا مهما بها. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة الأولى ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ مملكة كانم بورنو. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الكادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: المستمعين في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن رقصة كورونا التي تم تسجيلها في قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى يونسكو وذلك في 23 ديسمبر 2025. اليوم ندور نحجو في الرقص الخاص اللي سموه به قرنة اللي تم تسجيله في يونسكو في يوم 3 شهر 12 2025. وفي داخل راديو دا عندنا ضيوفنا كلهم من سيد كيمدي بيتوبام مدير المتحف الوطني وكذلك ديسمنا وأيضا دهيدا مونيك وآدم جيمبا بسينا كل ديل الضيوف اللي نحجو فوق إن شاء الله في الحلقة دي. أولا في البداية نقول جيتوا في راديو تشاد. في البداية ندرون نفهموك الدانس اللي يسموه به قرنة ده هو شنو؟ السؤال ده نوجهه لسيد آدم جيمبا.
1: شكرا بيكالا مسا داما قرنة بكان كاسكي مسا كاتو ببقر نعم يبورك في كدادي في ورا بقر أي يا شرب لبن جاي علم كدمه علم هيجه صدر كثير جاي علم شبكه غرونا ده طب صدر هنانا مسكته الاسماء غرونا
0: وعندنا كورنا وغرونا تنين كلهم
1: في قسم ده بكلم ماذا ده كلام وايد بس ناس وايدين ده بهيجي هنام كمان كلام ما سما يعرفوا أدلة ينادوا كورنا ما في ده ما هو بداية هكذا ده بقسم أنا غرونا بكلم ماسا ده بس أوريجينال الناس وايدين على مو بكان ماسا بكان أكتر كلهم من جاي ماشي يسولا قسم كمان هم مشي لكايروشيا شيا هيجي بس
0: السؤال الآخر ده ننتقل للدكتور هنا ميزين سنال علينا سمينا 3 شهر 12 2025 ده خلاص ليه قرنا ده كتبوا في يونسكو هنا كيف سويتوا إجراءات لما وصلتوا هنا وسجلوا
2: قرنا ده ما أسكر في باتريما مونجالا من يوم 10 ديسمبر 2025 لأن قدمنا مع ناسنا كامورون سجلنا قرنا ده كيف ناس جاي يلعب قرنا كيف ناس جاي يسوي قرنا كيف ده كتبنا كله كي ما كامورونين دول حسن تشاد ما كامورون لومونغو اي بورتي دوسي دا سينا كولو كي بابي دا او سينا اكت لي مينيسير سيان لي غورونا دا بيغ شوكولا لا شاب كولو تشاد ولا انا ما سمافي كي دا راسالنا دوسي دا ماسا هنا ناس ما فيريفي غابالنا المايجي دا ورن دا ما وصل كي كي سينا كولو كي ماشا خلاص اكسبتي غبال ناس ما ماشا لي نيو دي ليدا لي فاليدي اسدا ماسا بيغ باتريمون مونديال لا لي انا ماسا بيي دا مافي انا شاف انا الدنيا كله كي انام عشان انسكريبشن ده هنا نودما خلاص ناس كله كي لوم يسيل براتيك انا غورونا ما يوقف في مسا ما في لنا كله كي سي ايوم ما يسيل لك كيف ناس يالغا باكان يسيل غورونا فوغا لي يوم بيوم اي وكي ده نو يجي ده خلاص ناس يسيل واسا ده ما انسكريب غورونا انت لي تشاد ده اونر مش تشاد ماسا كوب دو مون كي سالا كوب دو مون عشان غورونا ده ou bas élément en Tchad premier inscrit puis patrimoine mondial Tchad marche dans le Tchad oui dans ma fille d'où n'y a qu'où qui marche des dossiers en am à harin de recalé ou en Tchad marche dans ma Tchad dans ma khalas yarfa ilim alimenter dossier de là d'abas inscription en angourouna elle ou en aouda Tchad qu'où qui faran voilà ma sa ma fille indina chokol na fille patrimoine mondial kanas fatujo chokol na taoula dans ma échouf en Tchad qu'où gai ma msawake achan monde big village planétaire le nom chouda nom chouda chokol na asada Tchad marche de Difficulté à la zéro de ma yomite gaita kuloma tansa da anna passé les difficultés de assa da mahala indina ilim indina niele connaissance le ne se de chez harlama ni badri ne kalima nigeri jay jay jay ma fi il est connaissance asa wokidal gaidina takid na il connaissance au début ma il est d'abord difficulté al majeur mais wasalna fi point d'arrivée à Guinée, wasalna be afé gorona Guinée fi patrimoine mondial khalas.
0: Est-ce que Tchad Gobal de kema sawte se akhar ke hana nisitans illa hana gorna awwal premier fois
2: convention en 2003 da Tchad mabada min 2019 ga mettre en œuvre ratifié Gobal mais mise en œuvre là min 2019 2015-19 d'abord formation, sensibilisation. Au dossier Tisséida, il dit Talga inventé, c'est supposé inventé là. Quand tu dors, dans sa naku, voilà, il est manaku, il y a du coup liste du patrimoine immatériel là. Il est Tisséida inventé là, tu documentes. Qui est là, ce gars est pratiqué, il est mad. Le Yago de fille inventé là, dans le pays. Le Tchad dans l'Issa, Baden n'a pas gouré, n'a pas. C'est une inventaire là, ou c'est une dossier en proposition là.
3: Je suis un peu plus jeune. Mais dans mon gage, je vais vous faire des choses. Vous avez des choses qui sont très importantes. Vous avez des choses qui sont très importantes. Vous avez des choses qui sont très importantes. Vous avez des choses qui sont très importantes. Vous avez des choses qui sont très importantes. Vous avez des choses qui sont très importantes. Vous avez des choses qui sont très importantes. Vous avez des choses qui sont très importantes. Ke almukani kulke fi ambenetu onal mar so grunda yak sidal gudra ilim katil firasa ndal ga so grunda ma fi ilim ana dar da ma tar ga kulke
0: o eske annana arfu da ma sa da gadi fi cameroon wa gadi fi chat kullu gruna hana chat wa na cameroon da eske inda difference wala membes
3: difference ma gruna way da bas fi ust ma sa do da chat cameroon da grunda way bas kan sar fevre kan ja kan ga yam su lana cameroon ga yam su kan ga gabul bet kullu ga gabul bet sa wala difference ke ma fi
0: o asa ma sato da gadi manas aharin kullu ga ginta eske nas aharin kullu yak duro geji isharu kuma on fi duro
3: kan man kaso da yam shi bas wala gruna na masana haza da wala bana masana wayda ma fi ana jama kullu dan alwen kullu al dora da gal foda kal da gal bas
1: di sa su fi darna da katir nas bazara dol mishil arab dol flat dol an na gaidin sawa bakana na agila na bazara dol da kulina ke bakana wa ta farga ma wai
4: bon al shi al nzi da foga da kef tokol le bigi gourna o machina end dakal fi UNESCO ministère ko warana awnana ke bigi da badda ki kef da anina communauté massa fi festival international ana art et culture massa tokna masana da mulamma gina da ko mulamma huda bas sawake shawarna yani hasa tokna masana gan so kullu sana da sanatinen fi Cameroon sanatinen fi Tchad da halike no fakru ke shol wayt ken ko tutit ke yagga dayman usumna kullu yagga gayt foga massa da dayman da shinu fi fikir huda bas wal kabirna ar-rais nana tokna masana ministre Routou à Mohamed Donga, ma anta fikir de chia ou anina kulu dakal na foga ou kata group, ali naktubu ke ni choufou ma ministère ana culture da, yakdari awin na ke tonga masana da, nakdar ke naktubu fi UNESCO. Fi fikir da bas machina foga da. Wakit machina tawa da ma kalas bu UNESCO kulu shawa ma ministère da awanana. Akuma na chad da awanana ma na Cameroon da, hasa da amshu, shawuru kalas aktubu l maktub da, kan marak adil ke yakdar yamshi gidam da. Wakit machina da premier atelier se yena fi yaoundi, da kulu directeur ana bizera kulu. Mana umam ba technicien amina da ma communauté wala na arfu ke kikef umam da yamshi gidam da kikef da lesamana machina solo na formation wakit se na formation da khalas an nakul shawarna da umam ya arfu ke tonga al namshi fugara ma yakdar ke yamshi gidam ma illa ke nfat shughal al dayman gay fi communauté agina da al garna kata fugara yakdar yamshi gidam da bas yakdar fuk wakit shi na gara khalas shawarna ma Cameroon o chat anina masada ma Cameroon o chat kula shawarna o khalas anina worena ka keda nu shagulbu na tubu kurna da kuluma grand frère nana jirimida o kuluma nanu mal gidam min na shi adama antana fikir kula leke anina na tubu ke ke keda adalna ka tubu ka khalas da khalas mun kulu gabal na chat da hakuma na chat da kulu shikarba dossier be ide na gabi be ministère na culture so ke shughal al gasar da na dona anina gabal na batan katabna souki souki gabalna sina atili akar fi ngamera wa min dara khalas kamalla da rasulu ma dossier anina naktubu mam kulub shufu be tinisi anamda yarfu anina ma katabna bas ma khalas shafu kada da afi khalas narju ko dabas shafu kilo dossier da bigi adil ala sasada adulu leke dossier na ko am kun yamru fi misku fi dabas ok fi dab da na to 10 décembre 2025 na ni na mache na niudi mache na niudi le gouvernement nana yana cameroun kul da sunan achan wudu si wuda annan foga tinen o cameroun da inda dossier awat gai وأنينا كمان بسرا خلاص هم مشافوا كده أنتم بلد ده بيجي تنين ده ده ما يمشي أجلة ده خلاص كامرون كله لما معانا ده خلاص شات بس شالات دوسيرة في إيدينا وماشي قدام ده ناس يونسكو ده ورقا آيه قرنا هنا كده يقدر كي يقعد في لست أنا يونسكو ده بيجي فرقا مين لسه قايلين إن ده كله بريزدان أنا بلد ذاتها كي ده قالينا فيليستاسيون beaucoup le bigi fargan machane be gournara ma bala da no ko suma fi UNESCO
0: marako
4: da chocolat lena blen fargan o batta no ko warada chafa ki nazal mashu katabo projet da mu elevé mom chala décret zone bi gournos nas yani muhassa fi ordre de mairie da ko halou lena ma warada ma chafa ko gournara hasa fi chatta bigi chocolat na chat wala na masa basma
0: mahana masa sai
4: da خلاص خليه يدخل في النار كبير وراه كمان توجد الدين الشيء الشيء كي العدل كي بلد يقدر كي شيل في دينا يزيد فوقا على ما نقول نقول فيه هسا هو مر كلاس ده عندنا في ابن عندنا فدنا ده ده بيجي أنا كان ولا ما بيجي أنا ما سبب اسمه هو بيجي أنا من ذاتك لونك دائما وسوم ده جاي فوق
0: ايوه اوكي بس ده ديريكتور نسال سؤال هسه مين ما خلاص كتبوا في انسكو ده تشوفوا افانتاج هاي يا شباب
2: افانتاج ما كثير جايز تشاد ما اندا اليما لو في مون باتمون مونديال مش تشاد ما شاشا لا كوب دو موند ما هيدو ده تشاب كولوكي هسه ده بريزرفاسيون سو فغارد انا غورنا لا لي تشاد ويدا ما في لي ما سا ويدا ما في تشاد كولوكي مون دانتي كولي شوفو كي كيب سيلي غورنا دا يغا دايمن nasi pratique yo activité dal kan projet gay kul male usumana gurunada kan masha ay institution na nations unies da nas may financer bas kan chafa adil le ya onu organisation na gurunada yi financer bas asa guruna inscrit da ma michel ke fi television na monde gay sitana convention da na UNESCO da nas ma yam chi chufu ki kev nas inscrit wala ay dossier al inscrit da ba institut da nas ma yam chi chufu kan chafa kan big lem helu da mai fatshu yeji fi bakanal nas gay sei guruna da chufu kan yeji da kan bakanal gay sei ekol mafi kul sei ekol foga kan l'hôpital mafi kul alin dem gur dai sei le hôpital foga donc da bas avantage da katir gay nasara do masa sawara kan avantage mafi da mai yam chufu donc avantage no katir gay
0: wo fi niveau hana community da institut fu of international
4: كده ما علينا ده ما بقينا مشل يعني شغل ورقه الفضل تيكي وسمنا ده جاي خلاص في موند ده في غورنا نكون اخر يجي كله الله بس يزيد بعونين انا منستر كان شافك خلاص شغل كتبنا بريمير بيجي مشل ورقه الفضل تيك سو اخر كله علينا ندورو بتا نقدر سو اخر كان يزيد زياده ما اخر الفرغانين مروي ده يعني طقنا ما سنه ده نزل الكبار مننا حتى اول لا هسه عند سنه 20 وكذا ما ده مش اوبجكتيف وايت الادير كل جينا وايت خلاص ده الافير لما نطقنا ده كان اول ما في ده ولا نقدر اوكي نمرجو علم الخطوط غورنا ده يمسكوا ده ما نعرفك دايما نعرف ما سنه دايما غورنا ده جاي ما وهسه غربت ده ناس دخلوا في فكر اخر يكلوكم ماما زمان انا ابادنا الزمان ده ناس كتير يدوريا نسو وهسه ده قبلناكم ماما ابادنا الاول ده يلنا هسه كل يقدر يقول قرنا ذاتك في طريقه ذاتك هو مش الكل عشان انينا شيء شيء دخلنا في قداد مشينا سالنا غار الكتا كيف ده مش هو شارجي دي زار كتير اس جنبي ده وده يعني جاي جايس مشينا ذاتك لقينا ماما قرنا قرنا بكانا جاي جايس ده يلنا كله قبلوا كي كموما انا اباتو مالسوا اولا يعني كوبو كيبي هيك يمشوا زيارة قدام وقرنا قرنا مش الكل ده عشان هو قرا يدم كتير كالا انت نارم دخل في قرنا ده مش نارم قريت خلاص تشي في الدنيا كلها شغل كله التسيدة يعني بطريقة بطريقة انت نجيت في قرنا ده ده مش الكل قرنا ده انت تقلب بيتك الاردينير بيتك الكتا تمشي مكان اخر قبلوا كشمبار ما هو قرنا يسوفي بكان الألم دخل وقبل يعني
0: إن ده سيناه
4: إن ده ماشي ياك بس ما إن ده كمام دول خطير عشان يدور جيشة نبقر ياكل عدل بقر كل يلقى قدرة يلقى بخر يتو يقدر ينتو يلقى كتير ya tu mom ya dal machu gurnaklu ya sharb laban o yiso ya tu kunus waydin ana hirata ana development ana hilya namza da kullu foga da bas u daw idori wadir magabanna barra o ubigi misil ekol gurna na masala ma mishi gurna ma mishi ana nas waydin ma fi me hasa ali na du gurna mishi rutu gurna o gurna da difference na wada gay ashan masada kata gurna da mishi igabulu yam shukadadi ikutu shukol mishi irita na madiso kunu zaiso o nasita abu akrin al bugulu ko mishi gurna da mishi usuma na mbwala shinoda da si dama mishi gaydin sawa inti gum hine tu kamshi bakana aka hijja na kuli ibadi communauté al bishil wureta da jambina da kullu ke nas na wai communauté kullu da mara adil bas ashan mishil masha bayid minna ma mishil ibadi ma fida usum al wai al katina da da usum al ana masaki gurna da da mishil kampu
0: yamma kullum ke
4: كله كواي بس.
0: أننا قبل ما نكمل إميسيو هنا ندا حس أننا نعرفك تكنا مسرا إندا فستيفال قدام جاي في سنكم مو عنكون. أسكي مما كتبوا لي قرونا في إنسكو دا أسكي شكرا لك إيشان جاي جاي في تكنا مسرا دا ولا مما أنا أول دا بس.
1: شكرا كثير. في قرونا دا هذا قريباتا كشوف أمر كثير أنا بهاي مجاي. وفي شان جوا كلمة دكتور الناس دا براتيك أنا قرونا دا ريال دوما كثير كلو. ما قال ما جفوا دوما. Ou ça semaine dans Gruna dans inscrire fi patrimoine calas dans fi village dans la dame mobiliser coulou que fi angala nam dans gabili so sobuni ou ça na fi festival à Bangorda là ya bada bi avril là ba sogol khatir kabir marwaye ya fi dans Gruna gulu ya bur khatir foga je va dans ya festival exceptionnel
0: اني خلاص قاعدين في نهايه هنا برنامج هنانا اسكي عندكم ترنيمو لو انا لكم اسيبه هنا سيدا منيك انت كدرنيمو وانا كشنو
3: ترنيمو انا دا دورك سانس سي اوين دور اوين دا يامسي في توك اما انا كثير ما وايدين دار جيران ماي كالو هذا دا بي انترناشونال انا ما سويد ما عشان انا سكول دا انا جما كل دا ياتكلو يامشي بس مي الكثير دا غرس الغن لما دا ما في ما في o tana noda awin doru etof de jabo gal etof de kam dama sol hasa nas kay merule katir fi quartier gal jabo farta o nas kay bi o farta ma fi soki nas katir ga sa le kalam na farta kan awal fida nas katir ga yamshu ma ligita ngal yamshu kulu fi quartier kulu ayum jom to ngad te rabita bas tan dama shi ginti kay ma fi ato hakke
0: شكرا جزيلا دكتور درني مو هنا
2: مو انا ده ما انا ما ريميرسي رئيس انا تشاد اليفي ايكيبال سوادو شانا غورونا دا ميريت ناشونال ريزورتي ماسادول كالي جوغنا ماسادا ياغا شوكول كابير لي ياغا اوكازيون دي ماسادول كولوكي لومو ياغا كالم واي ويامشي واي ويشفو ديريشن واي بس وانا تشاد كولوكي نسلام كالي جيبي لي شيفا شوكولا ما كاكا نام غاي سيمشي ماسادول كان سي اسادا شكرا
0: شكرا درني مو
1: اوكي شكرا انا هنيدا انينا ماسا اسوما نانا بارانا داما نقول رافيكي اي قبيله دا انينا ما عندنا تفرق ما message hagin da le chadiya kulu usobal da sai badena lakin hazar bigi hana jama kullum ke da ayya dul kan simio kan inda wagi da kan yi shifu sogala na festival na guruna alkai ya bada fi 6 or 8 avril da bi bongor da kan na school ya yi shifu saba
4: message ha gida ma nu profiter haji le na sia na community gabu community masada kale gumu mishi na wide bisfu kale gurnada gay fi unesco kalas festival al sanada yaga ma mishil al awal ma kali so mishil wakit gabalna min enda gabalna da nas waidin al gaidin awal murabitin kulla fartugo marwayt ke jildum da fartag al marwayt
0: farhani marwayt
4: ma da kali so mishil ke ashan shughal da kan gashi kullu nas ala sakata bo ke da digyo gashi me wakit kalas katabda ma bigi afil nas kulla ma kali gumu mishnal way kali yamur ku riyal kali yamur ku ilim leke nas ku wasu ku masaya na mon kali yamu fi bongor fadanda narjom fi bongor bas nas da yitu katir kali ya tukulu isay gudra na wal sheshe re jiba leke awnu festival buda digi mishil festival al katena wa premier wati 2003 asa so sana 2023 da gurna da gaid kalas da biki mishi daba katina gar festival da kali wasu bu mishi festival da so premier masa kullu da woroda kali wasu buki da bas shawl sai na lamba wan kullu al musama Mais nous chakourons à Kulu Aounouna. Kulu Aounouna. Premier lieu, président de la République.
0: Inch'Allah.
4: Allah est Zira.
0: Inch'Allah.
4: Merci.
0: Inch'Allah. Chakouran Zira. في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الخاص الذي كان قدمناه بمناسبة تسجيل رقصة كورونا من قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى يونسكو. وكان ضيوفنا في الحلقة دي كنا من سيد كمدي فيتوبانغ مدير المتحف الوطني وكذلك السيد ديسملا ومونيك وكذلك السيد آدم جمع. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس بالتسجيل أحمد شيحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أجمل المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمعتوا برنامج وبكلام النصارى ماتينا جايب لوغران الوكي جاف شان عبد اللقاء، اول برنامج بقسمه الاوروبي هنا اليوم الصباح، اليوم يوم الاربعاء 13 شهر مايو سنه 2026. 75 دقيقه نقول سوا 75 دقيقه بلغتكم الفرحه والكرحه، 7:15 دقيقه نشره الاخبار، دعايات وسياد القاني مقبل في الاهدي صوت 8:15 دقيقه. لخدمكم في مكان تلفن أقدري غوبير من ناس وزملان القاعدين في غريريا صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسكر كان يبسلمكم كثير. تأشيس وتقديم برامج كالي مصباح في مدانة 75 دقيقة من قصير نجيري تنعونا ما من كرتي جنبانغاتو. تأشيس وتقديم هارون موسيقى نمشي لأقدي سمينا أول أغنية اختارنا حدو على أخوان حدو لكل المستمعين ومستمعاتنا راديو شاد القديم في جمينا في الفرقان وفي الخالي الصباح

0: قد مولا انا ابوها لا لا اجل اي بيت بفض الفوق ماما فضل الزوج قبل سر المصرى ماما سبك انا نهلا ستير يريد ندخل في دانا انا جيد نسلم من السر غلام كبير اجبني مقام شباب نظيف فكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقمام مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة ذاكب ادي وسيلة بجنا مع النقامة كل القبوم في دارة ما بخبر يا رديدا كتل بارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلوس لنا في الامارة اللي يزيد تعيامة نينا في زماننا كفخ الضكور نشرب بنانا ضباها النشيط
1: ذنك بفوق جنبي قشم كلمة برياقة مخشم الله بمطاري فمردعا بغادر في عادة ترقر دي شرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولد ولد توضيق الكضابة بعد وانا عارف الليل بجوها السابة فجل بيت البكان كم دقة كضابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول أبتابة مخشم بغه الليل والكافي جبابة مشارا دباد يبن سمسنا في استيلابة هم كيف السوق اللغم بيشوك إن جزائر سابة هنجول قصة مهقيقي من الدبب تبابة قرديس تلاقي لي الماتي قدر سابة العمر كن قصر في الموت بيشوك العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب النازلي يا كويس الله واي سلام انا واحد بتريد كتاب ابني ولا اني باير ما لي قيل ليك نهايل تم الوحي تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم ما في ليك قايد النسائل الزهرات تسايل بيت الخير رفيه بيت قلب رفيه بيت ارايل هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جايل قطع عنده باللي شق لك ورسايل مطرق بيت هجري بطن الجزائل صدرت مجيل ايام بطن الحوايل عيون الحار تفضل وتاب المقايل ويمكن ما كبطرة لب الكلايل أم غش من بقه الليل ولايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائر بيت البرب الناس أمت الدبائل بيت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشايف في الرمدار هنا الشيقات ناشم بسائل بريد طروانا بالكبائي يا عيني على بيت مطورن ديه من حاي
2: الساعة 7:08 دقيقة في الاستديو نادي تشات نواصل دائما ببرامجنا بقسم الروبيون مجمعنا إلى دار نشن الغضايا بوزارة صاد وضع من السكن تطلب من السيد من الناس أن نترك لكم أسماء مدى عندما نقات في كارتي أنوار سكسيون دي إلو 251 إلو 251 هما محمد توقع حسب الله لو 8 9 10 11 13 ومحمد توكاس بالله لو 12 و14 محمد أحمد آدم لو 16 و18 محمد صالح آدم لو 17 جمال سراج الدين لو 18 و20 جمال سراج الدين لو 21 22 23 24 مصطفى عبد الله مصطفى عبد الله علي لو 25 حبسيت محمد بكر لو 26 مطلوب من كل الناس انه ترينا لو قسم ام ده نقعد من دون مشكله ما دام انت كل واحد كان بيعرفهم دخليه يخبرهم ويمشوا في الاداره شنو القضايا عشان بيلقوا لهم حل دائما الاداره شنو القضايا وزاره السعوديه تمام سبب تطلب من الناس ان نترك لو اسمهم ده عندهم نقعد في كارتيه النوار سكسيون دي يلو 251 بي هما فطومه بشاره اساغه لو 3 و4 وحسن بشارة إساغة لو 5 و6 وإساغة بشارة إساغة لو 7 و8 وفتح الباب بشارة إساغة لو 9 و10 اللي يشيلوا فكاتي من النقاعاتهم ويمشي الإدارة بشي خصة ترى نقول بلغ ضمى جاكاكم بوكاسيون ضيما الإدارة شنو القضايا وزارة السادة ودبان سكن تطلب من السيدة فاطمة عبد الرحمن إنها نقا في كرتي هرنغاجي سكسيون 1 يلو 41 ولو 13 بس و15 قالي تشيل مكاتب النقاعاتها وتمشي في الإدارة بالشيء خصوصا ترى نقول بلغ ضمة جاكاكم بغتشرنا المكان بيعرفهم بخليه يخبرهم بركة محمد أحمد محمد بشارة حسن جبرين حسن أفوان جبرين حسن القوني حسن إدريس عبد الرحمن دليقي موسى آدم حسيني محمد عبد الكريم حسيني حامد جيم إدريس جدة عبد الله عثمان هارون ضهية حسيني أحمد خالد النا آدم هارون أبا بشارة بلاما محمد جبرين محمد موسى بلاما خالة بشارة مرحال مرسل أحمد بلاما

0: أما بركة جبرين دلقي سمي جدة شريفة دلقي سمي جدة شريفة بلا ما صالح أمدي معلم جدة بلا ما عبد الرحمن ميكايل ساكن علي بلا ما موسى هارون محمد عبد الله عبد الدين اللوان محمد مقيلة جدة قجة محمد إدريس محمد جبرين مقايلة محمد جد بلامة جبرين محمد جدو إدريس محمد عمر سيد تيرابا عبد الله حسين دبتي صالمات دناتو محمد أخونا محمد بكر يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتم حسين يوسف ده العروس يسوم باكر بالخميس والعزومة كمان بجمة في بلتي قريضاي هندات الدليجي موسى آدم الساعة 17 دقيقة.
1: الهموم عن الحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنموف أفريقيا نادوا كل شبكات تات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفرمي الحناكو ب 1400 ريال عند دقوا 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال اندقوا 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال اندقوا 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكل مفضل من حسة مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم.
2: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
3: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
2: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام
3: شباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة
2: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام

0: الساعه 7:15 في الاستديو. انا رئيس جاد الزميل بشير عمر بشير جايس سمينا نشره الاخبار الصباح هي صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو جات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح، والنشرة طوالي نبدأها بالعناوين. بعد مشاركة في القمة من فرنسا وإفريقيا كان بقت في نيروبي أسفل من دولة كينيا، رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي إذنو حضر في حفل أشا أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو في القصر الرئاسي على شرف الرؤساء أن الدول الكان شاركوا في القمة. ومجلس الشيوخ نظم يوم هنا أخبار وتوئية للأعضاء هنا مجلس الشيوخ دبي خصوص الجهاد ضد الشلل هنا الأطفال. والوزير هنا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يوم بطناء أنت أنس البداية من خدمات الورشة بتخص القويان هنا البايسين في مجال هنا الابتكار. دي الأناوين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. صباح الخير أعزائي المستمعين في كل مكان. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دبي إتنو شارك في القمة من فرنسا وإفريقيا الكان بقت في نيروبي عاصمة دولة كينيا ضمن حضور كثير من الرؤساء من الدول والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الزميل تجاني سرمت
2: بقت في نيروبي العاصمة هنا دولة كينيا ملمة إفريقية فرنسية. شارك فوق رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي إتنو في الجلسة عند الافتتاح ومعايا رؤساء هنا الدول الأفارقة. الملمة دي بدت بالليم ناسيونال هنا البلدين هنا دولة كينيا ودولة فرنسا، وده قبل الجلسة عند الافتتاح القدموا فوق أربع كلمات مهمة. في البداية شال الكلام الرئيس الكيني ويليام روتو، قال قارة أفريق اليوم عندها فرصة تاريخية لصياغة هنا النظام العالمي كشريك متكافي عند الموارد والطاقة البشرية والإمكانيات الاقتصادية اللازمة عشان بصنعه المستقبل. الرئيس الكيني قال إفريقيا ما تحتاج مساعدات أو تبعية، لكن تدور استثمارات عادلة وشراكات قوية فوق الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة والطلب خلي بكون في التابعة للموارد الإفريقية المحلية وبمولوا مشاريع عن البنى التحتية الطاقة والصناعة داخل قارة أفريق. وقال الدول الإفريقية عندها القدرات المالية الكبيرة من أجل خدمة التنمية والتحول الاقتصادي. الرئيس الكيني حج بأهمية عن الاستثمار في مجال الشباب والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الصناعي الهم بس المفتاح عن المستقبل لقارة أفريق. وقال إفريقيا قادرة تبقى جزء من الحلول العالمية ما مجرد بزغل لا المستقبل مساعدات. في نهاية كلامه طلب الرئيس الكيني خليه بأدله مجلس الأمن الدولي أي الأوني، وإفريقيا لازم يكون عندها ممثل دائم وعادل في مجلس الأمن. بعد شال الكلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال قارة أفريق وفرنسا لازم ببنوا شراكة جديدة من أجل المستقبل، والشراكة تبقى بالاحترام المتبادل والسيادة المشتركة والاستثمار، وده بعيد من المساعدات القديمة والتبعية. الرئيس ماكرون قال قارة أفريق وأوروبا قاعدين بواجهوا همبولات مشتركة من أجل حقيقين السلام والازدهار والاستقلال الاستراتيجي. الرئيس الفرنسي حج بأهمية هنبنى نظام دولي فوق توازن وعدالة، وبمنح قارة أفريق تمثيل قوي داخل المؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي أونو. الرئيس الفرنسي كلم بالمستقبل انت الشراكة والاستثمارات المشتركة في مجالنا الشباب والتعليم والتكنولوجيا والزراعة الطاقة الصناعة. وقال إفريقيا لازم بعملوها كشريك اقتصادي كامل ما كمصدر للمواد الخام فقط. الرئيس الفرنسي قال فرنسا جاهزة تسوي استثمارات قروشها بوصل ل 23 مليار يورو. الهدف بيساعدوا المجال الخاص والشركات الإفريقية عشان بقووا الفرص العمل وبحققوا التنمية الدائمة. الرئيس الفرنسي تكلم بنجاح إفريقيا في حقيقين التنمية والسيادة اقتصادية، وده بيمثل مصلحة مشتركة لإفريقيا وأوروبا. قال إفريقيا اليوم بقت قوة عالمية قوية وشريك أساسي في صياغة مستقبل هن العالم. بعد شال الكلام الأمين العام عن الأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريش، قال إفريقيا بقت لاعب رئيسي في قيادة جهود الدلين النظام العالمي والدفاع عن العدالة الدولية، وقال لازم قارة أفريق بنطوها بكان في مجلس الأمن. أنطونيو غوتيريش داعش قال إفريقيا عندها مبادرات مهمة من أجل الدلين النظام المالي الدولي وبقوة القدرة هن الدول الفقيرة عشان بوصلوا للعدالة في مجال هن التمويل وكيف واجهوا المشاكل والديون القادرة توقف التنمية. قال ما ممكن بكون في تهميش للدول الإفريقية اللي هي فوق أكثر من 1,500,000,000 إنسان، ده ظلم كبير في النظام العالمي. بعد تكلم رئيسنا مفوضية الاتحاد الافريقي محمود علي يوسف قال حقيقين السلام والاستقرار بيمثل اهمية اساسية للدول الافريقية، وقال ما ممكن بسمحوا للمشاكل توقف الجهود انت الاستثمار والتنمية في قارة افريقيا، وكمان لازم بيساعدوا الشباب وبقووا المجال عن الطاقة الهم اهم شيء للدول الافريقية من اجل وفرين فرص اقتصادية كبيرة وقوين القدرة انت التنافس للدول الافريقية عشان الديون عن الدول الافريقية وصل لأكثر من 690 مليار دولار، وطلب اللي براجعوا النظام عن الديون وطورين البنى التحتية المالية، وده ببقى بمعاونة انت السياسات المشتركة وقوين الاستقرار بين الدول الافريقية، وطلب من المؤسسات الدولية والشركاء اللي بقووا الشراكات مع افريقيا فوق اسس هنا مساواة، وده اكيد بيساعد في حسنين الحوكمة ودعم التنمية. في نهاية كلامه قال افريقيا مستعدة تتحمل المسؤولية في الساحة الدولية، وقال مستقبل هنا قارة افريق لازم بكون بايدين هنا الافارقة. الجلسة دي جمعت رؤساء هنا الدول الحكومات مع رؤساء هنا الشركات الفرنسية والافريقية، خصص لهم عشان بناقشوا المشاكل هنا الصناعة الدائمة والتحول في المجال هنا الطاقة وقوين الشراكات الاقتصادية والاستثمار بين افريقيا وفرنسا. بعد ده سووا غدا للناس المشاركين في الملمة، وهم طلبوا خليه بأدلوا الهيكل المالي الدولي وبركزوا للآليات عن رؤوس الأموال الخاصة عشان بيساعدوا المشاريع التنمية والاستثمار في قارة أفريقيا.
1: أنه سنة الرمات وبعد الفتوح هنا قمة فرنسا وإفريقيا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو حضر في حفلة أشع سواها الرئيس الكيني ويليام روتو في القصر الرئاسي. حضر فوق كثير من الرؤساء هنا الدول اللي كان شاركوا في القمة للمرة الثانية تجاني سنة الرمات.
2: رئيس الجمهورية عن دولة كينيا ويليام روتو سوى عشاء في القصر الرئاسي، ودا لشرف أن رؤساء الدول والحكومات والوفود شاركوا في الملمة بين فرنسا وإفريقيا. عنوان الملمة إفريقيا إلى الأمام. الملمة دي بقت في نيروبي العاصمة عن دولة كينيا. العشاء القام فوق الرئيس الكيني جاء في ختام هنا يوم الأولاني من الملمة. المناسبة بقى بجو هنا روح التضامن والمعاونة والتقارب بين الدول الإفريقية من أجل المشاركة وقوين الشراكة والتكامل بين الدول هنا القارة. شارك رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو في المادبة انت العشاء الرسمية، ومعايا وزيرنا الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل، وزيرنا المالية طاهر حامد إنجلينغ، وكمان حضروا عدد كبير من رؤساء الأفارقة ورؤساء الحكومات وممثلين هنا الدول الإفريقية. بعد ده دقوا النشيد الوطني هنا دولة كينيا ودولة فرنسا. طوالي بس شال الكلام الرئيس هنا دولة كينيا ويليام روتو، أكد النهاية هنا المرحلة انت الصدقات والمساعدات والطلب خلي تبقى مرحلة جديدة فوق الاستثمار المشترك والشراكة المتكافئة. وقال إفريقيا ما هي بس المشكلة، لكن إفريقيا بقت حل هنا العالم في كيف واجهوا الهمبولات الدولية. الرئيس الكيني ركز بأهمية هنا التحكم في التكنولوجيا انت المستقبل، وقال الشباب الافريقي بكونوا قوة محركة للثورة الصناعية في المستقبل خاصة في مجال هنا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، وطلب خلي بعدلوا النظام المالي الدولي والمؤسسات، وده بضمن للدول الافريقية عشان بمولوا مشاريع وبكون بعدالة بعيد من التصنيفات والمخاطر الكبيرة. الرئيس الكيني طلب من المشاركين خلي بكون في شراكة جديدة ومعاونة معاونة متجددة بين الدول الإفريقية وفرنسا. بعد شال الكلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلم بيبونا هنا علاقة جديدة بين إفريقيا وبلده، وده ببقى بالاحترام المتبادل بعيد من الممارسات انت الوصايا القديمة. وقال قارة أفريق تحتاج بالأساس الاستثمارات من أجل قوين سيادتها واستقلالية عن الاقتصاد. المناسبة دي فرصة عشان ببادلوا الأفكار بين الرؤساء والوفود المشاركة، وده بقى في جو أخوي وودي، وده أكيد بوصف الروح التضامن والتعاون وقوين العلاقة الإفريقية والإفريقية اللافرنسية من أجل قوين الشراكات والتكامل في مختلف المجالات الآخرة. ونذكر بكونه المادب أن العشاء ده حرص من الرئيس دولة كينيا ويليام روتو لكل الرؤساء الأفارقة المشاركين في الملمة. الهدف بقوة علاقات انت المعاونة المشتركة وبساعدوا الآليات انت المشاورة والتنسيق عشان بواجهوا الهمبولات الموجودة من أجل مستقبل فوق ازدهار لقارة أفريقيا.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو جات. النائبة الثانية أنا رئيس مجلس الشيوخ ليدي بياسمدة أنطت أمس في العاصمة جمينة البداية انت الأعمال هنا اليوم الأخباري وهنا التوئية الكان نظمه لأعضاءنا مجلس الشيوخ بخصوص الجهات ضد الأمرض هنا شرر الأطفال. المناسبة كانت في مقر مجلس الشيوخ بحضور الأمين العام من وزارة الصحة العامة الدكتورة تولورتا نجتولم جوزيفين وبحضور كثير من المسؤولين عن المنظمات الدولية القاعدين بخدمهن في بلدنا جات. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ بوصفوهم في التوئية هنا اليوم الأخباري الجهود هنا الحكومة ولا شركاء حقا لا قاعدين بسوا في مهاربة عن شرر الأطفال وكيف الحكومة قاعدة تسوي الاستراتيجية عن المهاربة عن كل الأمراض اللي بتمسك ليال الدقاق في كل الولايات. ودائما في أخبار الصحة الأمين العام النائب في الوزارة الصحة العامة الدكتور محمد أحمد حامد كان أمس في العاصمة إنجمينة رأس المناسبة عن تنت الاحتفال عن اليوم العالمي عن التمريض اللي بيصادف كل سنة يوم 12 مايو. الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: ممرضاتنا مستقبلنا، قوهنا الممرضين والممرضات في سوينا التنمية انت الصحة، ده شعار هنا الاحتفال باليوم العالمي للتمريض اللي احتفلوا فوق في سنة 2026. في ده وقت مناسبة انت الحفلة بقى تقديم كثير من الكلمات، من بين الكلمات دي كلمة رئيسة الجمعية الوطنية لقوين خدمة التمريض في تشاد إمتا جمنانجار هجت بكونه الاحتفال بيوم 12 شهر 5 هن كل ما سنة يوصف المكان الكبيرة القاعدين بقوموا فوقا بمشاركة العافية للممرضين الأوين والرجال وجايبين الحياة الآمنة بجانب الدلين المتابعة الصحية بالأخص في وقت الهم ملقوا فوقا المعدات اللازمة للخدمة. إمتا جمنانجار زادت في كلامها وقالت في بكان القاعدين فوق ده يدينا زمن أديل لنفكروا كلنا سوا في الضمان الواجب لقوين الاستراتيجية هنت الصحة. كمن جانبه الأمين العام النائب في وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد لخطاب الرسمي أكد في كلامه وقال الحكومة هن بلدنا تشاد بواسطة وزارة الصحة العامة والوقاية تعرف أديل نسبة هنت الحمبولات القاعدين بشوفوا الممرضين كل ما يوم، ومن وكدنا القاعدين فوق ده الحكومة تقدم الجهود الكافية لوفرين البيئة السمحة في خدمة الممرضين وتوفر التدريبات المختلفة لجددين المكانة هن الممرضين في المجتمع. وفي الأخير نذكر المستمعين مناسبة اليوم العالمي للتمريض اللي بيحتفلوا فوق في السردنة دي ينظموا فوق نشاطات كثيرة منها المؤتمرات ودورات ومناقشات بما يخص أهمية هن وصفين مكانة الممرضين في أسط المجتمع وتقدمها في الخطة هنت الاستراتيجية الجديدة.
1: الوزير هنا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبتنا أنت أمس في أوتيل راديو سمبرو البداية خدمات الورشة هنت التدريب ده بخصوص القويين هنا قدرات الباحثين في مجال هنا الابتكار والاستثمار في بلد نجات عشان يساعد الباحثين في التطور عن التنمية والخدمة العديلة اللي بتساعد الحكومة في الاقتصاد. المناسبة كان بقت بحضور كثير من المشاركين الكان جو من داخل بلدنا تشاد ومن الخارج وبحضور الممثلة انت الاتحاد الافريقي السيدة ماريا خوسي سامبا. المنسق الوطني هنا الشراكات العالمية السيد صالح محمد علي هنا في العاصمة جمعنا أمس كان أنطا واحد أنطا البداية واحد ورشة تدريب حضر فوقها كثير من المشاركين القاعدين بخدمه في كثير من المؤسسات انت الحكومة. في خلال 5 أيام المشاركين كمان بيستفيدوا من معلومات بتخص كيف يوصفوا النتائج من خدمتهم اللي بيسووها وكيف ولا كيف التقارير المنسق الوطني عن الشركات العالمية. قال الورشة دي مهمة في مجال العمل عشان يلقوا كل المشاركين الخبرات الضرورية. الجزيرة ظهرت الساعة 7:30 في استوديو راديو كات. خلاص بيدك مرت نشرة الأخبار من اليوم وفجر الصباح واللفاتات من النشرة نذكرهم بالأنامين. بعد مشاركتي في القمة من فرنسا وإفريقيا كان بيجت في نيروبي عاصمة دولة كينيا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي إتنو حضر في حفل عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو في القصر الرئاسي على شرف رؤساء الدول الكان شاركوا في القمة. ومجلس الشيوخ نظم يوم هنا أخبار وتؤية للأعضاء مجلس الشيوخ بخصوص الجهاد ضد الشرر هنا أطفال. والوزير للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يوبتنا أنت أمس البداية الخدمات الورشة بتخص قويان هنا الباحثين في مجال الابتكار والاستثمار. دي النشرة كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار تجاني سرمات الظروف أيوب التركرين وقدمت لك أنا بشير مبشير بمساعدة على المهندس أكدي روبرت. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقيل بعافية.

سبعه 41 دقيقه في الاستديو على الشات بعد ما سميت نشره الاخبار وسميت الشهاده غالي نواصل دائما ببرامجنا بقسم الروبي من مجمنا هارون الشيخ الحاجة أب هارون الشيخ رمات هارون الشيخ يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل يكونوا عروسنا ولدهم وأخوهم رمات هارون الشيخ ده العروس السوى ومباكر بالخميس والعزومة كمان بجمة في أنقر إنتات البلامة بركة الشيخ نكرر هارون الشيخ الحاجة بهارون الشيخ رمات هارون الشيخ يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل يكونوا عروسنا ولدهم وأخوهم رمات هارون الشيخ ده العروس الزوبي الخميس والعزومة كمان بجمة في أنقر انتات بلاما برك الشيخ نواصل ضيمين ببرومينا بقسم الغروبي من جميعنا أب بكر محمد هارون محمد دليقي عبد الرحمن مكايلة حسن مكايلة حسين مكايلة اللمر محمد حسن قلديمة الدليقي بيد محمد والشيخ محمد عبد الله يشكر كل الأهل والرفقان السعد ماديا وفكريا وكيد موت وقت الموت والسرغ انت تولدتهم المرحومة حسين خي ومن الزمن يبلغ لكل الأهل بيكون أسرة انت الأربعين يسوها سرطة البلينة ولدتهم هيسين أخي دا يسوها أم باكر بالخميس في كارتية أبورجة انتات الدليقية بيت محمد دقل بلاغنا وفا دانا أجيتا البنداي أجيتا ألي أجيتا بلاما بكر أجيتا آدم أبيسو آدم محمد آمن محمد رمات جبرين بلاما عيسى جبرين الوكيل محمد جبرين الحاجة جبرين جيت الحاجة جبرين جيت علي محمد جمال بلاما حسين محمد أحمد موسى حسين رمات حسن جيت دمام آدم بلاما صالح هارون بلاما محمد نور حسن يونس محمد ولا فيلو معلم هارون حسن أحمد أجيت محمد شدة جبرين آدم عبد الرحيم حسيني آدم مطر بلاما عبد الرحمن عمر بلاما زيادة محمد الشيخ حسيني آدم يبلغ بهزن لبلاما محمد كيسة للشيخ بن جدة لبلاما رمات جدة بلاما جدة إبراهيم الحاج إما توم الحاج محمد أبكر بلاما عبد الله بنيه
بلا ما جبرين آدم الشيخ محمد عبد الله الشيخ محمد جبرين عمر بلا ما اسم بلا ما إسماعيل دونغس بلا ما فكي أما بلا ما سليمان يوسف بلا ما محمد هارون الشيخ بيري هارون آدم عمر محمد يايا عمر صالح بلا ما إدريس آدم جبرين إما بلا ما مؤمن حسين آدم بركة بلا ما عمر عبد الرحمن بلا ما عمر عبد الرحمن شرمي بلا ما موسى عمر بلا ما الحاج جبرين حسن عبد الرحيم دينا محمد حسن أخي بلا ما علي زكريا بلا ما بركة حسيني قنبو ولا أتيمة جدة ولد بقجة معلم جدة علي بكر الشيخ دونغس معلم إبراهيم محمد بلا ما إدريس ولا كواس كلهم في جميزة بلا ما الشريف رمضان بلا ما إبراهيم بكري خليفة الحاجة بلا ما محمد موسى بلا ما سيد آدم بلا ما حسن أمباري معلم سيد أخي بلا ما محمد حسيني بلا ما آدم قريمي بلا ما محمد آتيم بلا ما محمد أتيم بلا ما عبد الكريم حسن الحاجة جبرين إسماعيل خالة ولد الحاجة السيار موسى هارون كلهم في متكوسة آدم عبرسة في تولوز إما جبرين بلا ما جدة أمبالي كلهم في هيلتمبالي بلا ما محمد رمضان الحاج محمد السيار بلا ما النايم جبرين أحمد قدومسي دلقي عمر ضهية بلا ما عبد الرحمن محمد بلا ما أواي بركة بلا ما يعقوب عبد الرحمن الشيخ يعقوب أحمد الشيخ جبرين يونس بلا ما بشارة السقيل محمد أفزر بلا ما كفترة سماين سما بلا ما كفترة سماين الشيخ جبرين أبقاسي بلا ما بكر السافي بلا ما اللمين حسيني بلا ما توم صالح بلا ما النور إبراهيم بلا ما عمر محمد كوباشي جبرين بلا ما محمد جبرين حسن الرماتة محمد علي أبيسو علي أنغولوما جبرين بليريم أنغولوما الحاج تلافة بلا ما حسن عبد الغادر معلم دنا السيسيني كلهم في مداخين معلم صالح رماتة الحاج عبد الرحمن مقودة كلهم في وادي دوما بجبرين ولا سمكة في جوجلية رمات ولا محمود في كارلا إدريس عبد الكريم في جليجة بلا ما عمر أجيجير في جنة النعيم أبكر خالة عبد الرحيم عبد الكريم عمر في جليجة أبكر عبد الرحمن خالة أبكر محمد مغلم الحاج هارون عثمان بلا ما علي بلا وموسى محمد كلهم في الماء في أمود الشيخ أزرق في أنجوكدي بلا ما دنا في الليهان برما عبد الرحمن في الكنبي الحاج جبرين الجيتة الحاج كريم في المقدم أبو بكر سليمان وميسيل في جوزل اللوان في ليجة حسنة اللوان جبرين دونغوس اللوان أحمد عبد الهادي اللوان إدريس إبراهيم وكل الأهل البر وداخل بموتنا زوجتهم وبتهم أمضيفان جبرين الماتت بالثلاث بفجر والصراق من يسوها علم بالأربع في هلة السكوية انتات البلامة سيدي محمد الساعة 7:48 دقيقة نواصل ضيم البيبر من بغصبه.

كل بدا عليها نهاية والمبدي مكمل كل شيء لاجل بدنا نخطو برا من ابغى اسم الله ربي انا اليوم الصباح و 140 13 شهر مايو سنة 2026 75 دقيقة 100 من اوضاع المياه بلغت ميلادي والرسمية نشرة الاخبار اغاني مختلفة خدمكم في مكان تلفنا جديد وبابير انا سوزملان القديم في جريو سانفيل تجهيز وتقديم هارون ومسلاي نخل المكلة زميل لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا لينا

يعني من يعني ليل ليل دي ليل دي إن مانن يعني ترش بيرن يعني ليل دي تون يم بيامون نال سوبرفكتير إن بيبوم بي بوبن ماتغري عشان دهاين دي بيرن درشيني ليل ليل دي ليل مان دي أوري وترش بيرن با أوسن كايري تو كل خوجي تو كل خكاس جي وكل خو إنه عشان يعني كرين دوجي كل خوجي وباورنا دوجي مخصصة ده كي سكر ماشان قال استديو إن رجع دين النشر زين ترونينه.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام، إلى ما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. تقترب ساعتنا الآن إلى 57 دقيقة بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة أنجمينا وضواحيها. المستمعون الكرام، ها أنا آدم صابون موسى، أحييكم من القسم العربي بالإذاعة، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الأربعاء 26 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، الموافق 13 من مايو لعام 2026. المستمعين الأعزاء، فعند 6 تماما ستأتيكم نشرة الأنباء، وعقب ذلك ستتابعونا إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نستمر معكم إلى 6:30، وهو موعد برنامجكم النوافيز. المستمعون الكرام، يخدمكم خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الإذاعية الفني دوب صديق عدن فيدال، وفي طاولة المراقبة جيمتا روجي. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الأعزاء، السادسة تماماً داخل مباني الراديو تشاد، وإلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابون. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه النشرة. رئيس الجمهورية يعود إلى العاصمة إنجمينا بعد مشاركته في عمل قمة إفريقيا إلى الأمام التي استضافتها العاصمة الكينية نيروبي، وقبيل مقادرته أجرى المشير محمد إزدب إثنو مباحثات مع نظيره ويليام روتو، تبادلا خلالها وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك. ورئيس الوزراء يستقبل مديرة الشؤون المالية رئيسة وفد الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض السيدة آدافاي على هامش مشاركتها في أعمال المنتدى الثلاثي وميثاق ثلاثي بين إدارات الشحن البري بكل من تشاد، الكاميرون وإفريقيا الوسطى، يوقع لرقمنة الممرات التجارية بحلول العام 2028. كانت تلكم أبرز العناوين، وفي النشرة أنباء أخرى متنوعة نوافيكم بها فيه نها. أهلا بكم. عاد مساء اليوم رئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو إلى العاصمة إنجمينا قادما من العاصمة الكينية نيروبي بعد مشاركته في أعمال قمة إفريقيا إلى الأمام والقمة الرابعة للجنة المناخ بحوض الكونغو. وكان في استقبال رئيس الجمهورية بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا والقائد العام للقوات المسلحة وعدد من أعضاء الحكومة ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية وقائد الأركان الخاصة لرئاسة الجمهورية ونائب مدير المكتب المدني والسكرتير الخاص وعمدة مدينة إنجمينا. هذا وقبيل مغادرته لعاصمة الكينية نيروبي، فقد أجرى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو مباحثات مع نظيره الكيني ويليام روتو، وذلك على هامش أعمال القمة. وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين تشاد وكينيا وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك. مزيد من التفاصيل لدى خالد موسى الحاج.
2: تتويجا لإقامته في نيروبي ومشاركته في قمة أفريقيا إلى الأمام، حل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو ضيفا على ستيت هاوس القصر الرئاسي الكيني، حيث استقبله نظيره الكيني بحفاوة رسمية عكست متانة العلاقات بين البلدين وعمق التقدير المتبادل بين القيادتين. وعقب الترحيب الحار دون رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو عبارات في السجل الذهبي بالقصر الرئاسي، عبر فيها عن تقديره لحفاوة الاستقبال ومؤكدا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. وخلال اللقاء بحث الرئيسان عددا من القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن التحديات الراهنة التي تواجه القارة، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين على وجه الخصوص وبين الدول الأفريقية عموما، والعمل على دعم جهود التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة. وتسعى تشاد إلى توطيد علاقاتها مع كينيا التي تعد شريكا مهما وواحدا من أبرز دول شرق أفريقيا، نظرا لما تتمتع به من تنوع اقتصادي وطبيعي وثقافي، الأمر الذي يجعلها شريكا استراتيجيا في مجالات عدة، من بينها حماية البيئة، الزراعة، الثروة الحيوانية، السياحة والطاقة، فضلا عن مجالات التعاون الأخرى. كما اتفق الرئيسان على تعزيز المشاورات الدبلوماسية المنتظمة بشأن القضايا الثنائية والأفريقية، إلى جانب دعم التعاون والتنسيق داخل المحافل الإقليمية والدولية. وشكل اللقاء أيضا مناسبة لطلب دعم كينيا لترشيح تشاد للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي بحلول عام 2030. اللقاء جرى بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والوزير مدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية والسكرتير الخاص لرئيس الجمهورية ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأفريقية والدولية، إلى جانب عدد من المسؤولين الكينيين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعد الثاني بين الرئيسين خلال الزيارة الثانية التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى هذا البلد الصديق، والتي تؤكد متانة العلاقات الثنائية وحرص القيادتين على مواصلة التشاور وتطوير الشراكة بين تشاد وكينيا لخدمة مصالح البلدين وتعزيز الدعم المتبادل في القضايا الإقليمية والدولية. من نيروبي، خالد موسى الحاج للإذاعة الوطنية.
1: هنا في العاصمة إنجمين استقبل رئيس الوزراء السفير اللاميهالينا بمكتبه صباح اليوم استقبل مديرة الشؤون المالية رئيسة وفد الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض السيدة أدافاي. الأول ثمن جهود الصندوق، والأخيرة قالت بأن اللقاء كان فرصة للوقوف على تعزيز التعاون مع تشاد. علي بشاري وتفاصيل اللقاء.
3: الاهتمام بالصحة يعد أمرا في غاية الأهمية، وهو هدف مشترك تعمل عليه الحكومة التشادية بالتعاون مع المنظمات الدولية. ولتعزيز الشراكة ووضع برامج عمل جديدة، فقد جاءت السيدة أدافاي مديرة الشؤون المالية ورئيسة وفد الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض للقاء رئيس الوزراء السفير اللاميهالينا الذي ثمن جهود الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض، والذي ظل يقف مع البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة. وأضاف اللاميهالينا بأن القطاع الصحي لتشاد يبقى بحاجة إلى دعم وإقامة شراكة قوية تسمح له بمواجهة الأمراض، لأن الحكومة بدورها تسعى جاهدة في توفير المتطلبات الصحية، وهذا الجهد لا يكتمل إلا بدور فاعل للشركاء في مجال الصحة. هذا وبعد خروجها من لقاء رئيس الوزراء والذي استمر لأكثر من ساعة، السيدة أدافاي مديرة الشؤون المالية ورئيسة وفد الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض قالت إن اللقاء كان فرصة للوقوف أولا على تعزيز التعاون والعلاقة مع تشاد، وأنهم خلال العامين الماضيين قدموا دعما ماليا بملايين الدولارات للحكومة عبر وزارة الصحة، وأن لديهم خطط العمل في تقديم دعم آخر خلال الفترة المقبلة. وأضافت السيدة أدافاي بأنهم على ثقة بالعمل الذي تقوم به وزارة الصحة التشادية، وهذا دافع قوي لفتح مزيد من أبواب التعاون بين تشاد والصندوق العالمي لمكافحة الأمراض.
1: وقع مساء أمس بالعاصمة إنجمين ميثاق ثلاثي بين إدارات الشحن البري بكل من تشاد، الكاميرون وإفريقيا الوسطى، وذلك لرقمنة الممرات التجارية بحلول العام 2028. الزميل عمر حسن دهب حضر حيثيات التوقيع وأفانا بالمزيد.
4: وقع على هذا الميثاق كل من المدير العام للمكتب الوطني للشحن البري في تشاد صالح يوسف إردا، والمنسق العام لمكتب تسيير الشحن البري بالكاميرون الحاج عمرو، ومدير مكتب شحن البضائع بأفريقيا الوسطى فلورانس ديجيتو. ينص هذا الميثاق إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال رقمنة الممرات التجارية وتسهيل حركة النقل والشحن بين الدول الثلاث عبر 4 مراحل رئيسية: تحقيق التكامل التقني بين المنصات الرقمية الوطنية بما يسمح بتبادل البيانات والمعلومات دون انقطاع، وتوحيد قواعد البيانات والوثائق الخاصة بالناقلين والسائقين والمركبات لتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين في قطاع النقل، إضافة إلى تبادل الخبرات وتكوين الكوادر من خلال برامج تدريب مشتركة لضمان تحسين الأداء على امتداد الممرات التجارية. هذا وقد اتفقت الهيئات الثلاث على عقد لقاء جديد بمدينة دولا الكاميرونية نهاية شهر يونيو المقبل لمتابعة تنفيذ بنود ميثاق رقمنة الممرات التجارية.
1: وفي سياق ذي صلة، افتتحت بمدينة بنغور يوم أمس أعمال الورشة التوعوية والتدريبية التي جمعت أطر وموظفي المراكز الولائية والمحلية للضرائب إلى جانب ممثلي المجلس الولائي والعمد والمستشارين البلديين والفاعلين الاقتصاديين في ولاية مايوكي بالشرقية. مراسلنا عبدالعزيز أحمد يعقوب والتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
5: في إطار جهودها الرعمية إلى تحديث الإدارة الضريبية، شرعت المديرية العامة للضرائب في تشاد منذ يناير 2023 في اعتماد تطبيق رقمي لإدارة الضرائب والرسوم يحمل اسم إيتاكس، على أن يتم تعميمه تدريجيا في مختلف أنحاء البلاد. وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج إصلاحي تقوده وزارة المالية والميزانية الاقتصاد والتخطيط بغية تطوير النظام الضريبي الوطني وتعزيز فعاليته. وأوضح رئيس البعثة ميميدينغ روم جواشيم خلال تقديمه لمحاور الورشة أن النظام الجديد يهدف إلى تحديث وتبسيط مختلف الإجراءات الضريبية، بما في ذلك التسجيل، التصريح، الدفع والتحصيل والرقابة وتسوية المنازعات الضريبية، كما يسعى إلى تعزيز وعي الفاعلين الاقتصاديين. وأضاف أن تطبيق هذا النظام سيسهم في تحسين آليات التحصيل الضريبي وإجراء تصحيحات من شأنها رفع الإيرادات وتعزيز موارد الخزينة العامة للدولة. بونغور عبد العزيز أحمد.
1: في موضوع آخر، نظمت الجمعية الوطنية مناسبة لاستقبال النائب الثالث رئيس البرلمان الإفريقي جدة ممر محمد والوفد المرافق له، وذلك بعد فوزه في الانتخابات التي جرت مؤخرا بميدران بجنوب إفريقيا. ترأس المناسبة رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي بحضور بعض من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ. علي عربي حسن وتفاصيل الخبر.
6: بعد انتخاب النائب الثالث لرئيس البرلمان الأفريقي النائب البرلماني جدة ممار محمد ب 152 صوتا من أصل 185 ممثلا لمجموعة وسط إفريقيا، وذلك بعد عمل مضمن من قبل الحملة الانتخابية التي رافقت المترشح إلى ميدران بجنوب إفريقيا، وعودتهم فائزين إلى أرض الوطن، استقبلهم رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي في مناسبة جرت بقاعة المناسبات بالجمعية الوطنية. رئيسة الحملة الانتخابية أمينة تيجان يحيى قدمت الشكر الجزيل لرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي لدعمه ووقوفه المتواصل مع الفريق حتى الوصول إلى الهدف المنشود، كما قدمت الشكر لكل من ساهم في إنجاح عمل الحملة. جانبه الرئيس المنتخب في منصب النائب الثالث لرئيس البرلمان الإفريقي جدة ممار محمد أوضح بأن هذه المناسبة تعتبر فريدة من نوعها وذات طابع وطني خاص، قدما شكره لمشير تشاد رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبيتنو الذي بفضل قيادته الرشيدة

0: جاد محمد إدريس ديبيتنو دكتور هارون كبدي رئيس مجلس الشيوخ الذي بذل هو الآخر جهودا مقدرة من أجل الوصول إلى هذا النجاح الباهر إلى جانب فريق الحملة الانتخابية وطلب رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشامي من جميع أعضاء البرلمان التشادي الذي يمثل البلاد في البرلمان الإفريقي بالوحدة والتضامن وروح العمل الجماعي. ونشير بأنه إلى جانب الفوز بمنصب النائب الثالث لرئيس البرلمان الإفريقي أحرز تشاد مناصب أخرى وهي نائب رئيس لجنة اللوائح ونائب رئيس كتلة الشباب بجانب منصب المقرر.
1: أطلق وزير الإنتاج الزراعي والتصنيع كيد بالا فعاليات مشروع التنمية الزراعية ببعض الولايات الجنوبية. كان ذلك صباح اليوم وسط حضور لفيف من فنيي ومنسقي الوزارة إلى جانب السفير الفرنسي لدى البلاد ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية مكتب تشاد ومنسق المشروع المحتفى به. المزيد لدى أحمد خميس جمعة.
2: من أجل تحديث قطاع الزراعة بولايتي مايوكبي الشرقية والغربية وفي مقاطعة بهاركو بولاية الشرق الأوسط جاءت مبادرة إنشاء مشروع التنمية الزراعية في حوض قطن تشاد. استهل حفل البداية بكلمة منسق المشروع حسن جيني دادي الذي أثنى على الجهة الممولة للمشروع الوكالة الفرنسية للتنمية. تلته مداخلة كل من المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية فيليب شادان وسفير فرنسا لدى البلاد سعادة إيريك جرار اللذان أوضحا أن العلاقات التشادية الفرنسية في مجال الزراعة قديمة وإن عملية تمويل هذا المشروع من فرنسا يهدف إلى تعزيز قطاع الزراعة والمساهمة في تطوير الاقتصاد التشادي. في كلمته لإطلاق المشروع وزير الإنتاج الزراعي والتصنيع كايدا بالا قال إن هذا المشروع يعتبر توجها استراتيجيا جديدا وتفكيرا عميقا نحو المستقبل وتحديثا للزراعة التشادية وتعزيزا لصمود المناطق الريفية وتحسين الظروف المعيشية للسكان بشكل مستدام. ويمثل حوض القطن في أكثر بكثير من مجرد فضاء للإنتاج الزراعي فهو يشمل المقاطعات السبعة لولايتي مايوكبي الشرقية والغربية بجنوبي البلاد حيث نجد أن أكثر من 300 مليون ونصف المليون شخص دخلهم على القطن. وفي هذا الفضاء لقد لعب القطن منذ زمن بعيد دور القاطرة المحركة للاقتصاد الوطني. للإشارة إن القيمة الإجمالية لإطلاق المشروع 14 مليون إيرو ما يعادل أكثر من 90 مليون فرنك سيفا ومدة المشروع 5 سنوات.
1: نظمت الخلية الدائمة بفرشة ورشة حول تقييم ومتابعة برامج مشاريع التنمية الريفية. الورشة التي جمعت أعضاء اللجنة المشتركة ما بين الوزارات تناقش كيفية جمع البيانات وربط الأنشطة الملموسة بمؤشرات الأداء وجرت فعاليتها يوم أمس بحضور المنسق الوطني للخلية أبو بكر سليمان. تقرير عز علي اللومة فيه مزيد من التفاصيل.
3: مراقبة وتقييم ومتابعة برامج ومشاريع التنمية الريفية هو موضوع الورشة التي جمعت أعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات القطاعية والذين يناقشون كيفية جمع البيانات وربط الأنشطة الملموسة بمؤشرات الأداء. في كلمته الخبير والاستشاري في مجال التقييم والمتابعة جابر آدم أشار إلى أهمية هذه الورشة بالنسبة لأعضاء اللجنة المشتركة ما بين الوزارات في مجال المتابعة والتقييم لتعزيز مراقبة التنمية الريفية. في خطابه لافتتاح أعمال الورشة التدريبية المنسق الوطني للخلية الدائمة سليمان أبكر قال إن تحسين أداء المشاريع يعمل بناء على النتائج الأساسية في مجال الرصد والتقييم والمتابعة.
4: شوية كيف في الفيش كيف نبقى الأخبار نجلو ننظمو بنتينا فكرة في كيف بعدين السيوي يعني البروجي كان قاعدة ده كيف تقدر تفهموا عشان ياتكو ياك الأخبار عشان التاجين تشادين كل الآخر كله يشهموا قدر بروجي واي مثل دقاي.
3: كما دعا المنسق الوطني للخلية الدائمة أبو بكر سليمان المشاركين إلى المساهمة الفعالة والخروج بنتائج تسهم في مجال تعزيز المشاريع المستقبلية.
1: اختتمت يوم أمس أعمال الورشة التدريبية التي نظمها اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع السلطة المستقلة لمكافحة

0: الفساد لصالح الصحفيين. مناسبة الختام كانت بحضور رئيس الاتحاد عباس محمود طاهر وعدد من المشاركين. مزيد من التفاصيل في تقرير عثمان يحيى الحاج.
1: على مدى يومين من أعمال الورشة التدريبية المخصصة لعدد من الصحفيين القادمين من مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة حول الإعلام ومكافحة الفساد، والتي جاءت تحت موضوع دور الصحفي في تعزيز النزاهة والشفافية، استهلت أعمال الاختتام بقراءة التوصيات من قبل الصحفي آدم محمد حسن.
2: تنظيم إطار للتبادل الدوري بين الصحفيين والمجتمع المدني والمؤسسات العامة حول ممارسات الفساد، متابعة مقترح القانون المتعلق بأمن وحماية الصحفيين التشاديين، تشجيع التنظيم الذاتي عبر الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الصحفي عند معالجة المعلومات المرتبطة بالفساد.
1: بدوره رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر، خلال كلمته الاختتامية لأعمال الورشة، قال بأن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة بل هي مسؤولية جماعية.
3: وقد أكدت النقاشات التي دارت خلال هذه الورشة أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة أو مسؤولية مؤسسات بعينها، بل هي مسؤولية جماعية يشارك فيها الإعلام والصحفيون والمجتمع المدني وكافة المواطنين. إنكم تغادرون هذه الورشة وأنتم تحملون معارف جديدة وأدوات مهنية مهمة تساعدكم على تناول قضايا الحوكمة والفساد بمزيد من المهنية والدقة والالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي.
1: وللتذكير بأن اتحاد الصحفيين التشاديين يواصل في تنظيم ورش تدريبية للصحفيين في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والقضائية بغية تحسين وتقوية كفاءات الإعلاميين في تعزيز المجال الإعلامي بالبلاد.
0: قدم رئيس الصليب الأحمر التشادي خالة أحمد سنوسي قدم صباح اليوم بيانا بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر الذي يحتفل به في 8 مايو من كل عام. نستمع إلى جزء من بيانه.
4: ندعو جميع من حم في مواقع النفوس والمسؤولية إلى احترام الحماية التي يعتمد عليها المتطوعين والعاملون في المجال الطبي والعاملون في المجال الإنساني والمجتمعات، فإن احترام الشعارات والقواعد والمبادئ الإنسانية أمرا جوهري. كما نقول اليوم لزملائنا في حركتنا: نحن نراكم ونشكركم ونقف معكم في وقت يختبر فيه الانقسام والأنف والاستهتار بالمعاناة الإنسانية. حدود الإنسانية تبقي حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر متحددا في إنسانيتها.
0: الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ قدم مساعدات غذائية للجرحى والمصابين القوات المسلحة التشادية جراء الهجوم الذي شهدته منطقة بحيرة تشاد. تسلم المساعدات النائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة التشادية الجنرال يامرجي فيليكس. الزميل محمد أمر إدريس والتفاصيل.
5: في بادرة إنسانية قام بها الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ في تقديم مساعدات غذائية للجيش الوطني التشادي، معلنين وقوفهم خلف القائد الأعلى للجيش في التصدي للجماعات الإرهابية، حيث تمثلت المساعدات في مواد غذائية متنوعة ورؤوس من الماشية. تسلم المساعدات النائب الثاني للقائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية الجنرال يامرج فيليكس، والذي بدوره شكر الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ على هذه المكرمة الإنسانية والخيرية لصالح الجرحى والمصابين من القوات المسلحة. نائب رئيس الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية محمد عبد الرحمن، الذي مثل رئيس الاتحاد المستشار محمد صالح عبد الجليل، أكد أن هذه المساعدات تدخل في إطار أنشطة التكافل الاجتماعي الذي يقوم به الاتحاد مع مختلف الشرائح سيما جهوده الرامية لمكافحة الإرهاب والسعي إلى استتباب الأمن وحماية ممتلكات المواطنين، علما بأن المواد الغذائية تتمثل في جوالات من السكر والشاي والأرز والطماطم والزيت والمكرونة و500 رأس من الماشية.
0: رياضيا، انطلقت بطولة رابطة جماهيرية لكرة القدم دون 17 عام يوم أمس بملأ بباري كونغو. مناسبة الانطلاقة كانت بحضور عدد من المدعوين منهم حسب الكريم محمد سيد أبا زين الذي وفانا بالمزيد.
6: بطولة جديدة تفتح أبوابها لمتابعي كرة القدم بالعاصمة إنجمينة، بطولة رابطة إنجمينة لدون 17 عام، انطلقت من خلال المباراة التي جمعت بين فريق ستار جنتانا وفريق تاسكو. مباراة كانت حافلة بالحضور الجماهيري، بدأت بكلمات رسمية منها كلمة اللجنة التنظيمية التي قدمها مبايري جيرو جيديون، الذي قال أن البطولة تستهدف اكتشاف المواهب والدفاع عن الألوان الثلاثية للبلاد في المحافل الدولية مستقبلا. المدير الفني للفيدرالية الوطنية لكرة القدم محمد عمر يحيى تناول في حديثه أهمية التزام الأندية بالفئات الأمرية المحددة في المسابقات للاستفادة القصوى من تلك البطولات، محذرا مراوغة الأندية من تسجيل لاعبين يتجاوزون الأعمار المخصصة للبطولة. رئيس رابطة إنجمينة لكرة القدم محمد عبد الله الديش هو الآخر شدد على أهمية البطولات التي تنظمها الرابطة، داعيا الشركاء لدعم البطولات من أجل مستقبل مشرق للرياضة.
7: الانطلاقات الرسمية عن الاي دي سيت بدا كيب 2 ليبو، بعد منهم كيب كبار في بلعبوا في الجوين هنا إنجمينة، وهادين بلعبوا في ديزيام ديفيزيون. أي فريق قلنا له خليه يكون اي دي سيت فوز على السبور هنا بس، بعدين نقدر رانفورسي اي واحد يشغل بيشيل من زريبه حقه ويقدر يرانفورسي ايكيب حقه الا في الايام الجايه ولا السنوات الجايه نقدر نلقوا يعني جوارات يرانفورسي ايكيب دي ان انا بريمير ديفيزيون ويقدر يساعدوا الفريق الدولي حقنا في الالعاب الافريقيه والعالميه. الاسبور مهمته ده واجب نقبله في الباص،
6: علما ان البطوله تضم 20 فريقا موزعين على مجموعتين للتنافس على اللقب.
0: وفي الصفحة الرياضية لهذا الأسبوع تناول الزميل حسب الكريم محمد سيد أبازين أهمية الرياضة في صنع السلام والتعايش السلمي بين السكان.
6: في ظل التوترات المختلفة التي يشهدها العالم، تظهر الرياضة بثوب السلام والترابط والتعايش السلمي بين السكان، فهي تمتلك أداة سهلة ولغة خاصة بها لا تحتاج إلى مترجم، نتيجة ما تملكه من خصائص تجمع أكثر مما تفرق. فما أحوجنا إليها من أجل زيادة التماسك والنسيج الاجتماعي وتقوية اللحمة الوطنية وتجميع الشباب تحت شعار شعد الواحدة. يمكن ذلك عن طريق البطولات المختلفة وتعميق العلاقات الرابطة بين أبناء الشعب الواحد، فالمجهود الذي يبذله المدافع والمهاجم ولاعب الوسط كله ينصب نحو عنوان واحد، وهو تحقيق نتيجة إيجابية للفريق الواحد. ومهما اختلفت الآراء والأساليب تبقى المحاولات كلها تنصب في بوتقة واحدة، وهي تحقيق نتيجة واحدة للفريق بغض النظر عن مكونات أعضائه وتوجهاتهم. وهكذا يمكن زراعة بذرة الغد وسقيها من أجل تغيير مصير المجتمع من مجتمع متقاسم على نفسه إلى مجتمع متقبل للآخر. صحيح قد نختلف في وجهات النظر والرؤية، لكن لا ضير في ذلك، فقد خلقنا مختلفين ويجب أن يتقبل كل منا الآخر من أجل المضي قدما في الطريق. البطولات الوطنية باختلاف منافساتها يجب أن تبنى على ترسيخ مبدأ اللعب النظيف والذي يعرف رياضيا بالفير بلاي، وبتطبيق هذا المبدأ سيصبح احترام الآخر وتقبله رغم الاختلاف قوة كاملة دافعة نحو الترابط المجتمعي وتمسك أفراده ليصبح مع الوقت عمادا للمجتمع ومرسقا لقيمه ومبادئه، إنما يصبح تقبل الآخر عادة والتعاون سمة والتعارف واقعا يفرضه الحال. نعم قد نختلف في الآراء والأفكار وربما نتجاوز ذلك لنصل إلى المعتقدات، لكن ما يجمعنا يجب أن يكون أكثر مما يفرقنا. الرياضة باب يمكن أن يسد هذه الفجوة ويرمم الشقوق التي أحدثتها الانقسامات المختلفة، لذا وجب الاستفادة منها في ترميم ما أفسده الزمن. دعونا نأخذ مثلا بسيطا تحقيق نتيجة إيجابية سواء كفريق أو كفرد يعد فرحا وطنيا يتجاوز الترابط القبلي والصراعات لنجتمع في احتفال يجمعنا. صحيح قد لا تكون الرياضة حلا كاملا وشاملا لتلك الإشكاليات، لكنها قد تكون جزءا من الحل المفقود، ولكنها تتطلب المزيد من الاهتمام بالناشئين والبطولات المجمعة التي تصنع الفارق حتى نصل إلى القد المنشوط. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
0: بمشيئة الله تعالى يا سعيد. وبهذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. لمن فاتتهم التفاصيل هذه عادة لأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يعود إلى العاصمة إنجمينة بعد مشاركته في أعمال قمة إفريقيا إلى الأمام التي استضافتها العاصمة الكينية نيروبي، وقبيل مقادرته أجرى المشير محمد الزبي إتنو مباحثات مع نظيره ويليام روتو، تبادلا خلالها وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك. ورئيس الوزراء يستقبل مديرة الشؤون المالية رئيسة وفد الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض السيدة آدا فاي على حامج مشاركتها في عمال المنتدى الثلاثي، وميثاق ثلاثي بين إدارات الشحن البري بكل من تشاد الكاميرون وإفريقيا الوسطى يوقع لرقمنة الممرات التجارية بحلول العام 2028. هذا كما استمعتم في النشرة، إلى أنباء أخرى متنوعة. في الختام تقبلوا تحياتنا في الإخراج مصطفى بشارة محمد، نشرة عدها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، وقدمتها لكم زوارة نور الفائق بمشاركة فنية من دوبسادي كركنا في ضيل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. لقاؤنا يتجدد معكم في تمام الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. شكرا للمتابعة ولحظات طيبة أتمناها لكم مع بقية برامج القسم العربي رفقة زميلي آدم صابون، والسلام عليكم.

0: المستمعون الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد بقراءة الزميلة الزوار نور الفائق، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم النوافذ. متابعة سعيدة.
1: برنامج نوافذ،
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
1: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نوافذ.
4: نلتقي بكم في امتداد حلقتنا حول سلوكياتنا في الشارع، والتي ناقشنا فيها مع الأستاذة فتحية يوسف عادة من الظواهر اليومية وتأثيرها على المجتمع.
3: وفي هذه الحلقة نواصل في الفضل من النقاش، فمرحبا بكم وبضيفتنا الكريمة من جديد. هل في فرق بين القيم التشادية الأصيلة ومع السلوكيات الحسي قاعدين نشوفوها يوميا؟
5: عندنا غياب الأب
4: والأم،
5: ده كمان بأثر
4: فعلا.
5: وغياب حتى الإرشاد والتوعيات المدرسية، فكل الأدوات دي لما بتغيب ده بتترك فراغ، الفراغ ده من خلاله خلاص بتحدث الأشياء دي. في بعض الناس ده أنا ربيته وسويت ليه وما سوى لي شيء وما جاي يجعلاني
3: من نقصان
5: إهمالك ليه
4: إهمالك التاني.
3: بس والله
4: ما تنسي المدارس كمان تلعب دور كبير جدا.
5: المدارس
4: فحبذا لو كان في المناهج، يعني إحنا يعني ما نقول خبراء في التربية وكذا كذا، حبذا في المجال تغرس مثل هذه الأشياء في أنفس أو في عقول التلاميذ. ما قال وزارة التربية والتعليم، التربية ثم التعليم، ولا ما كده
5: في مادة
4: البيت نبدأ
5: مادة خاصة كي تدرس للعيال، في تدرسهم القيم، تدرسهم احترام.
3: أيوة قاعدة تربية وطنية،
5: مفترض مفترض يهتموا ويطوروها ويخلوا العيال يعني تكون لهم مادة أساسية ويهتموا فيها.
4: يا سلام.
5: أيوة
4: يا سلام.
5: يكون في تواصل بين المدرسة وبين أولياء الأمور، وإنت ولي الأمر ذاتك أمشي طلع المدرسة
3: راقب أولادك،
5: كيف راقبكم أنتم زمنكم، وإلا معيتوا قاعدة تلعبوا على الفاضي.
3: صحيح والله. فنحن أبناء وطن واحد، لازم نبقى صورة سمحة بتعكس السمح فينا قدام الزوار البزورونا.
4: فعلا جهوة والسيدة فتحية، أن إحنا إذا كان سمعنا كل هذه الكلمات الجميلة الآن ممكن نقول شنو؟ أحيانا يعني في الشارع يقع حادث بين موتو وبين وتير ووتير، الناس الحادث ده كان بيقى في الشارع ده، بدل أنتو النادو من لقدر الله بيقى لو شيء تشولو تودو وكذا، الناس يقوف في وسط الشارع يقوفوا شارع دان أبناك واه إينك في راسك واه.
5: والله صراحة كلام ده قاعد يحدث كثير مرة واحد، بدل تحل المشكلة ونادي مكان واحد وتعوق وتشيلوا وتلموا الموضوع. وبكان واحد اصلا شيء نادم على الاول كله
4: ما في،
5: انت طلع سليم
4: الحديد بس ترى شغل بيقى فوق ابو الحديد في عادي.
5: لكن احنا الشعب دمنا حامي والمشاكل دي يعني
3: معروفين بالدم الحامي.
5: فالمفترض انت خلاص منك نادم كيف سي حادث كي بنيتك كمان
4: بنيته ما في،
5: يعني غصبا انك باي شيء ده غصبا
3: عنك قضاء وقدر.
5: ايوه وانت وقع فوقك اليوم مباكر فوق اخوك اللي بيبقى، فالمفترض ده اي زول يراعي الثاني ويفكر انه زي ما حصل فوقي انا ده بحصل فوق ده وبحصل فوق والشيء ده بلنيته، واحنا في شارع وفي زحمه وفي مواصلات وطالما ما بقى مود وما بقى شيء اخر ده كله هين
3: سلام
5: يعني كله يراعي
4: يفهم اخوه يهاجه الكلمات، بس الكلمات كده سمحة ما سمحة يعني
5: كلمات جارحه. وانا والله شوف انسان يعني بصراحه قال كلام ما عدل، مره جاب قاطعك وهو قريب يدقها ترك فكك الدمى عيرها بمعيار ما عدل مره يعني ما استشرفها.
4: يا سبحان،
5: فانت عندك بنت عندك ام عندك اخو عندك بنات، فالمفترض ما تقول مثل ده ما تعرف اصلا انت ما تعرف ما عندك معاها معرفه لما في الشارع
4: فعلا.
5: واحيانا مرات يكون نادم كبير في العمر يبقى فعلا لك مثل ابوك، لكن انت ما لماك تقول له هي ادب ما عندك
4: ما تكسكس وادب ما عندك
5: ايه، ولما تتكلم ليه تحاول تهدد لك انت كل يقوم فوق
4: فعلا.
5: فالناس خليه يراجع انفسه.
4: لا لا فعلا والله
3: لابد ان نحافظ على القيم والمبادئ حقتنا حقت تشاد وكده.
5: جدا جدا
4: صراحه تشادين بتشيفين كده، تشادين ناس طيبين ترى صراحه، انا هنا طيبين وانا
3: لكن دمنا بسحان
4: دم الحبيب من وين جاء الكلام هذا؟
5: الحرية ذاتها عامية، الحرية عامية.
3: صراحة الأخت فتحية الحديث معاك شيق، وقت ما يحاول الواحد ويقدم نصيحة لأخو الآخر زي ما حسي شي قلتي ردود التصرف تلقيها ما عديلة، تلقي الرد منا أحيانا بقول للإنسان دك شنو دخلك في الموضوع ده،
4: لماك شنيتي
3: أو لماك شنو
4: أكيد يعني.
3: وما لا نرفض النصيحة بالرغم من هي مهمة لنا، والزول ما ببقى زول إلا بنصيحة أخو الآخر، وأكيد وسخ أنا دحرك ده ما بتشيفة إلا أخوك الآخر يا بشيفة.
4: ده مثل شادي شهير سمح حلو كمان.
5: الناس عشان برفضوا النصائح ده في ناس كثيرين بخافوا بقولوا خلي ما ننصحهم طالما برفضوا النصائح ولا ما بتعجبهم، لكن الشيء ده ما يخلينا إحنا نتراجعوا، لأن النصيحة اليوم الإنسان الرفضة كلها بينه وبين نفسه يعرف إن ده نصيحة صح وإنها بتفيده وبمشي دبقه بينه وبين نفسه ده لو إن شاء الله حتى 5 ولا 6% ده بتجيب أثر. عشان كده أنت أنطي النصيحة دي حتى لو الإنسان ما بدورها.
4: ما هو قالوا النصيحة مرة.
5: أيوة حتى كم مرة ولا بعدين يعرف النادم ده إنك أنت نصحته ده لمصلحته.
3: بتذكر بعدين.
5: بتذكر بعدين بينه وبين نفسه يقعد ده ومباكر هو كله يمشي ينصح النادم الآخر.
3: أكيد.
5: وبكده تنتشر ثقافة النصيحة.
4: لكن يعني تقبل النصيحة.
5: مهم مهم.
4: هذا فوق الجانب الدبلوماسي.
5: أيوة لما يرفضت ده أنت الأسلوب أحيانا الرفض لها بيكون أنت جيت بأسلوب ما كويس ولا قدام الناس ولا بأسلوب كده مستفز. لكن لما أنت بالهداوة فلان والله أنت إنسان كويس والشغل اللي سويته ده كويس لكن أنا ده صراحة عندي لك ملاحظة صغيرة لو بس تصلحها سوي لي الموضوع سهل كده أي يوم آخر ده فكر الحاجة دي كده وكده وذاتك خلاص
4: بتقبلها.
5: لكن أنت جيت يا أخي مالك خدمتك ميتك يا أخي أنت نوري ننصح أمام الملأ أنت ننصح وما بتقبلها أصلا كان عايب نفسه غلطان
3: أو مثلا يقول لي هي أنت ده تنفع شنو وأنت بسب ما يقدر يقبل
5: رفضك حتى لو انت على حق كله يعرفك كله ما يقدر يتقبلها من الطريقه حقه الاسلوب ده والنقد ده ما يكون يعني نقد جارح او نقد يكون نقد بناء
3: بناء
5: ايوه يكون مرن شويه يستفيد يخليه يسوي كانك انت قاعد مثلا تساعده في انك تصلح بعض التصرفات اللي هو ما منتبه لها شيله من الجانب
3: حسسك عنه انه انت يعني من زوج حقه ومن كل شيء بعد ده ادخل ليها في الموضوع
5: في الموضوع حيتقبله ويشيله وحتى لو في الاول ما شالك ولا بعدين كان ماشي يقعد بينه
3: وشي يعني احنا قاعدين ده والله بناء المعاملات الطيبه واللطيفه دي بنحتاجه شديد
5: جدا اطيب الشعوب
3: جادي واحد مشى السودان مشى للعلاج ولقى الدكتوره معلش الموضوع ده شيء بره لكن في التعاطف والتعامل خلاني نجر ندخله معانا في البرنامج المره قالت يعني تطيبه به كلام لطيف كيف الطيب كيف صحتك كيف هسي هسي بوجع شو كلام يعني ما شاء الله دكتورة
4: يعني.
3: فمرة الأصحاب اللي اشتغلوا معاه ده هو الولد ده ما بعرف انه نازل قاعد يشتغلوا معاه وعندهم معرفة قبل ده لكن هم تاجين فهو لما شافوا ما جو بيزوروا بيشوفوا وجو لقوا الدكتورة صاحبتهم معايا فهم فرحوا شديد انه هي قاعد تهتم بأخوهم التاجي جو قاعد يسلموا لدرجة قمة بغير عليها يقول هيج ما لما
4: أقول ساكت
3: أقول ساكت بعد هنا فشيف
4: إحنا طيبين فينا طيبين
5: شوفوا طيبين المجتمع
3: ومدور الحلو يعني كلام الحلو ده
5: من أطيب المجتمعات على فكرة لكن ناقصنا بعض الوعي بعض تصليح السلوكيات بس. إحنا عندنا صفات ممكن إحنا نخصص لها حلقة ممكن نتكلم عليها
4: إن شاء الله إن شاء الله
5: أنا شفت ليبيا وشفت مصر وشفت السودان السودان أقرب دولة لنا لكن في بلدان حتى في طبيعتهم نشوفهم في عن طريق المسلسلات عن طريق التلفون وكذا أنا ما أشوف بعض الصفات دي موجودة في أي دولة غير تشاد
4: إلا تشادين
5: سبحان الله
3: الحمد لله ولله النعمة
5: لو نصلح بعض الحاجات لو نعتذروا لو غلطنا لو نقبلوا النصيحة لو اتنصحنا لو نصلحوا طريقة مثلا النقد لو المهم الحاجات البسيطة إنه ننظف الشارع لو نصلحوا بس بعض الحاجات نبقوا أحسن ناس على وجه الأرض
4: نتمنى كونوا حلقة
3: وعلى وجه إفريقيا زاد
5: أكيد والله
4: حلقة صراحة خلي تكون يعني إضافة قوية أو يساهم في توعية المجتمع التشادي بصفة عامة يعني. طيب أستاذة فتحية صراحة يعني الحديث معك مثمر والحديث معك طيب ونتمنى كونوا المستمعين يعني الحلقة دي بتساهم وبتقبلوها وتساهم إن شاء الله يعني في تغيير بعض من السلوكيات. إذا كان تكلمنا عن إحنا للأسرة حاليا ممكن نجي مرة تانية بنقول شنو دور الأسرة في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية من أنين دقاك؟
5: الأسرة طبعا هي النواة الأولى اللي من خلالها الإنسان بيتلقى كل المعلومات وكل الإرشادات وكل التوجيهات. إذا كان الأسرة من البداية ما ركزت في هذه الأشياء الصغير حيطلع يواجه المجتمع بوجه يعني جديد وحيتلقى من المجتمع ومن البيئة اللي هو عايش فوقها وقد تكون ضارة بعض التوجيهات الخاطئة.
3: والإنسان ابن بيئته.
5: أيوة الإنسان ابن بيئته. فالمفترض الأسرة هي تكون البيئة الصح وتفهمه وتطلع عليه المجتمع بصورة كويسة ويفهم ذات المجتمع ده في شنو. لكن إذا كان الأسرة ما بذلت الجهد ده الشارع حيقوم بالدور ده وبالتالي حيطلع إنسان ما بيصلح لا لمجتمع ولا لنفسه ولا لأسرته.
4: لا لا فعلا
5: فأتمنى إن الأسرة تحتوي الطفل وتهتم بكل تفاصيل التربية بعد ذلك يمشي المدرسة كمان يكون لها دور في إنه يستكمل البدت فوق الأسرة وبعدين حتى الشارع ده تنام بحجي فوق الشارع ده ما مصيبة فإنت تهيئ صغيرك يكون عندك أنه مضاد يعني لبعض الصدمات الممكن يلقاها باكر فوق الشيك
3: فادا
5: ايوه جنبها وتنبه انه في ممكن اشخاص سيئين يلقاهم يبعدوا عن اصدقاء السوء الامور دي كلها الا تساعد الاسره على
4: ما هو الصح ده سيدة فتحية اذا كان انا ربيت ولدي تربيه صح انت ربيتي ولدك تربيه صح حجي هو ربت ولدها تربيه صح والاخر ما ده الشارع ما ده يطلع في النهايه يعني احنا الشارع ولا هو هيك بس ما الناس اللي قاعدين في الشارع دول هم ناس
5: دول هم لكن اي بيت ده كل اللي تربيه شيء وفي اب وام هم ذاتهم ما لقوا التربيه كويسه كيف بطلع عليك
4: يا فاقد الشيء لا يعطي
5: فمن الاسره اللي بيطلعوا في الشارع دي فوقكم اصلا وحالين ما بيعرفوا معنى التربيه ذاتها شنو فهم دول بيطلعوا في السدول عيالكم انتوا بذلتوا فوقكم جهد وربيتوه وجهدك حيمشي ساكت لازم تنتبه انت لعيالك وتكون مراقبهم ومراقب اصحابهم الناس اللي قاعدين يتواصلوا معاهم مراقب تليفوناتهم التليفونات لسه بقت مشاكل
4: دي مشاكل مشكله مشاكل كتير
5: وداير نوري الناس سر واحد انه في تطبيق يقدروا من خلاله يربطوا تطبيقات حقات عيالهم مع حقاتهم العيال اليوم بيزعلوا مني كان سمعوني عشان يشوفون قاعدين يتواصلوا معايا تو قاعدين يسووا شنو يقدروا ينقذوهم بدري لكن ما ينقذوهم بطريقه عنف ولا طريقه ما كويسه لانه ده صغير وحتى لو مراهق ما عارف شيء وده شيء جديد عليا وما يعرف يتصرف كيف انت خطه ووري الطريقه الصح ووري كيف يتصرف ووري كيف يعني يستخدم الجهاز ده بطريقه اللي هي تنفع
4: كده التطبيق ده ممكن لو سمحتي ممكن تقدري توري للمستمع على قد يكون واحد ما بعرفه ولا
5: اللي يتواصلوا معي انطوني شو الاشياء
3: ما في شيء ببلاش يا سلام استاذة فتحية بعد ما عرفنا دور الاسرة في غرس القيم فكيف يمكن للاعلام بان يساهم في تصحيح هذه الظواهر السلبية
5: بمناسبة
4: الإعلام
5: الموضوع كده وبمناسبة الإعلام أول شيء بشكر برنامج كده لأن بشوفه إنه من أهم البرامج الإنسان لو بيستمع لها ممكن يستفيد أيوه الإعلام يعني ليه دور أساسي جدا جدا زي الأسى المواضيع لسه حجينا فوق دور الأسرة دور المدرسة دور رجال الدين ده كل له دور كبير أصلا بقى مؤثر فأتمنى إنه الإعلاميين يسووا برامج مشابهة لهذا البرنامج القيم النوافذ ويوسعوا بعض التوعيات والإرشادات والدعايات كلها اللي بتصب لصالح الأسرة أتمنى ذلك وصراحة بشكركم للجهود اللي قاعدين تبذلوها
4: بوجودكم أنتوا يعني لولاكم أنتوا يعني إحنا ما ممكن برانا كده نقدر ندردش لكن أنت اللي
5: لا والله أنتوا اللي قاعدين ما شاء الله يعني صراحة تنوروا البرنامج
4: تسلمي الله يجزيكم كتر خير سيدة فتحية ونحن بكل صراحة نذكر المستمعين أنتم ما زلتم في مواصلة برنامج نوافذ من الإذاعة الوطنية يعني في سؤال كده نقدمه سؤال محير هل أن إحنا يعني بحاجة لقوانين يعني يخطوا لنا قوانين قبل نمشوا أديل في الجوانب دي يعني واحد يزوق الوساقة في الشارع يزوق المشوار في الشارع معليش المستمعين خلي سامهوني الكوشة الصغيرة مركبة تشيلة تزوق في الشارع وكذا هل أن نحتاج لقوانين مرجوة لنا قبل نخلوا الكلام ده
5: مو المفترض ده ما نحتاج لقوانين المفترض ده نحن نفسنا يعني تمل علينا نحن نسوي الشيء ده لكن طالما الموضوع يعني مثل ده فالمفترض إنه يكون في قوانين مفترض في قوانين في مثلا بلاما في مير قاعد في شيف ديكاري الناس دول كلهم مفترض إن لما يشوفوا نادم ده كان بفرض عليه عقاب مثلا يفرض عليه غرامة مالية معينة ولا مثلا يعاقبوه قدام الناس ولا حاجة زي دي الناس بخافوا فبالتالي بيلتزموا فأتمنى إنه يسووا قوانين على مستوى على الأقل البلدية
4: نعم
5: أيوه فدي بتساعد كثير في الالتزام
3: حتى الشيف ديكاري أيوة. دول يساهموا
5: أيوه بتساعد كثير في الالتزام في نظافة بلدنا ويا جماعة دي يعني عيب لما إحنا نتكلم في النظافة بالذات يعني
3: صراحة الأخت فتحية فراق الحديث معاك صعب ولكن جينا في ختام الحوار فما هي رسالتك البتوري بتوجهيها لأي مواطن شادي
5: احنا دايرين نكون من أحسن الناس اللي موجودين في كل البلدان زي أسا بلدان كثيرة في أفريقيا وبقولوا إن تشاد مرآة لأفريقيا خليها تكون نكون احنا بأفعالنا احنا بأشياءنا اللي قاعدين نسووها بأخلاقنا بتربيتنا احنا نكون واجهة حقيقية لأفريقيا ونطبقوا الكلام ده بكل ما نقدر ونحن قادرين على تنفيذ هذا الشيء وأتمنى التوفيق للشاديين كلهم وأتمنى إن الشوارع كلها تكون نظيفة وأولادنا مربيين وأمورنا تمام ومتسامحين ويعني كل أمورنا تكون تمام بإذن الله وأتمنى التعايش السلمي بين كل فئات المجتمع الشادي وأتمنى لنا الصحة والسلام الدائم
4: إن شاء الله
3: بلدنا تشاد حي أمنا فلازم نحافظ بأخلاقنا ونبنيها بسلوكياتنا ونقدمها كلنا سوا إن شاء الله نشكر ضيفتنا الكريمة الإعلامية فتحية يوسف في كل شيء قدمته لنا من النصائح السمحة والقوية ونتمنى النصائح دي يطبقوها كل المواطنين المواطنين ونلقوا التغيير في بلدنا تشاد الحبيبة.
4: كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة.
3: في هذه الحلقة كنا في إعدادها وتقديمها كل من عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر.
4: وكان في تسجيل هذه الحلقة المهندسة ديني رانغاردا دلفين.
3: وأخرجها لكم عبد الله توش.
4: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج النوافذ، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج نوافذ.
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
1: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

مساء الخير بلدنا تشات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمين الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشات القادم بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة ساعة و15 دقيقة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات، الساعة كان جاء 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء 13/5/2026. بخرمنا في طاولة المراقبة بسجل كل شيء كبير وصغير داخل ومارك شيف دو زونس توجور زونس جيم تاروجي. في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والدعايات والنشرات انجينير بلاين دوب سادي كراكنا فيدل. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درنيه موديل 777 انتل أونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في إسيدو تروا هنا لأونما في كارتيه جابانغاتو كومينا الدوزيام أراندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع فاصل غلاين شوية وبعد طوالي نرجع لكم ونبدأ بالبلاغات. متابعة سعيدة. مستمعين سمعت راديو تشاد نوقف الشاعر الكبير أمبري عشان نبدأ لكم بالبلاغات اليوم. الشيء في إطار محاربة المرض هنا العيون عشان ده وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع البرنامج الوطني ضد المرض هنا العيون بسوى حملة هنت الآفي من بين تركيا وتشاد كامبان خاص للناس اللي عندهم المشكلة في العين كتراك ده بسوه ساكت بلغروس وده في الأوبيتال ريفونداسيون هنا فرشة زرف ببدأ من يوم 23 وبكمل يوم 26. من ناحية تانية الكشف أنا الناس المرضانين وعندهم مشكلة في العيون ببدأ من مباكر الخميس 14/2026 في الأوبيتال أنا فرشة زرف عشان ده البرنامج الوطني ضد المرض عن العيون. بطلب من كل الناس اللي بهمهم الأمر عندهم مشكلة في العيون خليه بمشي وبسووا الكشف الساكت وبسووا لهم عملية كمان بلا قروش. مضى في البرنامج الكوردناتير البروغرام ناسيونال ضد المرض عن العيون عبد الكريم ما بكر علي. نتمنى العافية وخلي الناس تمشي بكثرة من مباكر فجر بكرو امشوا ويسجلوكوا ويكشفوكوا ان شاء الله تلقوا العافية. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الأخوان النجري لكم أسماهم ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت كدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم من السيد يوسف داود يايا عند ترين في كارتيان قبو سيكسيون 5 إلو 199 لو 10. عبد القاسم بشير عند بكان في ترين أبورجا سيكسيون 1 إلو 4 لو 9. واخيرا اساق يايا عبد الله عند بكان في كارتيه النواره سيكسيون 2 الى 70 لو 25 26 27 و28. كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاغ انا ودار عائله جد الكريم وعائله سيده اما وعائله ودار ادم صالح دليجي أحمد بشارة في ديغو بفتشوا أخوهم عبد الكريم صالح هارون عنده 52 سنة مرك من كارتيه ديغو من يوم الثلاثة الساعة 10 بفجر ويا حس بكان ما معروف لابس لي كابتانية خدرة. فبطلب من أي إنسان اللي أو شافه أو كراه في بكانه خليه بودي للبوست البوليس القريب لي أو بنادين في نمران التليفون
63 41 31 41 65 79 79 84. نكرر. أيلا صالح عدم صالح ودلقي أحمد بشارة في ديغو بفتشوا أخوهم عبد الكريم صالح هارون عنده 52 سنة مرك من كارتيه ديغو من أمس الفجر الساعة 10:30 ويا حسة ما قبل البيت وبكانا ما معروف ولابس ليه كابتانية خضرة. أي زولك اللي قاو شافه أو كربة خليه بودي للبوست أنا الكومسيرية القريبة ليا أو بنادين في نموران التليفون 63-41-30-41 أو 65-79-84. الله يرجع لأهل بالعافية والسلام. بلاخنا وفا عائلة جد الكريم وعائلة السيد إما وعائلة إدريسة تيراب وعائلة أمر تونكو مبلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي إرفي بوفاتنا بيتم أمينة جدة ماتت اليوم الأربعاء والسرعة تبقى مباكر الخميس في هلة تونكو هلة تونكو ظهر. عائلة جد الكريم وعائلة سيدة إما وعائلة إدريسة تيراب وعائلة أمر تونكو أمر تونكو إما لهم الحزن يبلغوا لكل الأهل البر والداخل بوفاة نبيتهم أمينة جدة ماتت اليوم الأربعاء وسرعة تبقى مباكر الخميس في هلة تونكو ظهر. الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر الله يرحمه ويدخلها الجنة. بلاخنا وفا موسى جبرين بلاما جبرين يوسف بلاما جدهم بخاري بلاما هم تجدة بلاما خلاص موسى آدم ألقوني أبو بكر الشريف ألقوني أبو بكر الشريف ألقوني النور جيمي جدة أبو بكر محمد هارون جابر عبد الرحمن تيراب بخاري بلاما عمر الشيخ شروم توم مكايلة بشار الحاجة دنجيمي بلاما بشير محمد ألقوني اللمبة جيمي الإمام أبخريس الطيب الشيخ إيسا بلاما انجكيرو محمد بلاما هارون حسنة اللوان القاضي موسى دينيني آدم يوسف جيمي اللوان كمسلم جابو اللوان حسن الجيت شيخ خرس محمد شيخ جبرين جيمي الكونانين جيمي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البنسيل ولاد ألي الخزام الإيسية الدغنة البنوائل والأهل البعيدين والقريبين بوفاتنا بيتم وزوجتم أخي جدة ماتت أمس الثلاثاء وسرعة كمان تبقى يوم الجمعة أم بكرة في مدل إليه البلامة جدهم بخاري على أهل الله صبرهم والمرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. مواصل بالبلغاتنا الوفا أبا جد أحمد إبراهيم أحمد بلامة جد أخي دلق اللوان آدم فرج الله الشيخ عبد الرحمن أبقاسي اللوان حسيني أبكر الجد محمد تكجل الشيخ جد أحمد بديل محمد بلا محمد دنا عبد الله اللوان أبكر بشارة أبا جد محمد آدم إدريس محمد إدريس أبسين قلديمة موسى إبراهيم عبد الرحمن أكيدة موسى عبد الله جبريل محمد أحمد كاسوجي قلديمة محمد مهمة حارون الحاجة مكايلة آدم أبكر علي بني قمر دنا محمد حسن ود الحاج اللوان مالا محمد تجدة ممدي عبد الله أبكر دنا أبزار انجيني حسن أولا ليغو بلام علي شدة هارون عبد القادر قنبو قمر محمد كبرو اللوان بشارة شيخ أبكر بلاما أخونا بلاما جدة شوكة بلاما حسن الشيخ بلاما ليبيان بلاما جدة قريمة بلاما طاهر الشيخ محمد المصري شيخ هارون القور شيخ عبد الرحمن بلاما حسين مكايلة آدم مرسي دلقي آدم بخاري دلقي الحاج آدم التجاني ولا إيلي بلاما صالح رماتة بلاما محمد آدم دلقي موسى بكر الشيخ هارون آدم دلقي بول أكا دلقي جدة أحمد دلقي سنة إيسا دلقي محمد حسن بشارة والحسيني دلقي جدة النور دلقي عبد الرحمن شتاتة دلقي إما إيسا دلقي كواس محمد دلقي جابر جبرين دلقي سيني هارون دلقي موسى والأب شلو المير هارون رمات الأجا أبكر أبو أمينة الحاج محمد جبرين دلقي عبد الرحمن زريبي الكونسي محمد تبشير دلقي إدريس عبد الله دلقي إدريس الكاس بلاما خالة بشارة دلقي موسى آدم بلاما دقر بلاما محمد جادو محمد أبزينة الشيخ آدم خرسة
عبد الرحمن عبد القادر دلقي احمد بشاره دلقي عجيت اخي بلاما سليمان احمد اخي ولا شرو بلاما ابكسره جد كوبو بلاما عبد الله ولا هبيلي جقلي والاب دنا بلاما عبد الله ولا جرما بلاما عمر كبير شيخ كوشا الشيخ ادم عنجو يبيت البشر القوني امين بشير لوم الحزن ببلغوا لكل الاهل الاخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاه نبيتهم واخوتهم شيني ابجد ماتت اليوم الاربعاء والسرقه تبقى مباكر الخميس في كلوتي هليت بلام هليت بلاما جده اخي الاهل الله صبرهم ولا مرهومه الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنه. واصل بالبلاغات ان الله وفى حسن عبد القادر قجة محمد علي محمد بلاما حسن مهمت دنقس محمد جرم عمر ودات الله جرم بكر محمد مالما حسن محمد ليمان بشارة علي اللوان إدريس إبراهيم الشيخ إدريس جدة بلاما علي زكريا بلاما بركة حسيني أسوار بكر محمد مغلوم الحاج صالح بشارة لوم الحزن ببلغوا لبلاما إدريس آدم بلاما موسى عمر بلام مؤمن حسيني بلام قنبو عمر بلام القاضي محمد بلام عبد الرحمن حسن بلام الشريف رمضان بلام عبد الله بنية بلام جبرين آدم بلام سمعين دنقس مكالي إدريسة في جوغانا شيخ أزرق محمد شيخ عبد الله بنية أخوه ودعاء الله بلام النور إبراهيم بلام عمر محمد بلام محمد بيو شيخ أبخريس مؤمن بلام إدريسة محمد بلام عبد القادر جبرين بلام هارون يعقوبة بلام دنب قاسي بلام جدة أندرنا الشيخ الفاص جدة الشيخ حسين عبد الرحمن بلاما آدم قنبو بلاما يعقوب قنبو عربي حامد عمر محمد قنا عثمان آدم هارون حامد في مسيلة بكومة الوكيل جدة بركة اللوان عبد الكريم جرات مهمة آدم جخة بلاما دقشين إدريسة السائر الرخيس بلاما أحمد رماد في منجلقي الهاج جقر شيخ علي سيد الهاج إبراهيم بكري الهاج موسى بلام حسن مباري الشيخ جبريل محمد في وريلي بلام عبد الله في درتويا بلام عبد الرحمن في الدينيو بلام عمر في حيابة إدريس قجة في الشوائل جامع محمد في تنجلي بلام محمد الكرينيك بلال إبراهيم الحاج حسن أردا الشيخ عبد الله دنا الشيخ ابن نصيب حسن عبد القادر عمر دكتور البشير إبراهيم عائلة الإمام المهدي يونس بلاما أب بكر زوما أب بكر عباس وكل أخيانا الضي محمد هارون عائلة جدة كنداسي حسب الكتابة اللوان جبرين دنقس اللوان فليج حسن الجد اللوان حسن قنبو اللوان كمسل مجابو حسن موسى المعروف بجنبلص القون عبد الله عبد الرحمن محمد سيد حلول ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أمم وأخوتهم حبيب عبد القادر المعروفة ببكيري ماتت اليوم الأربعاء وسرقت تبقى أمباكر الخميس في الرقيق الشرفة حلت بلاما حسنة مهمة الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة دبل أخنا 40 إما أول جين عبد الله جين مكايلة أثمان بلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون سرغ إلى 40 يوما المرحوم أبوهم جين أثمان تبقى يوما لسبة في كركم أسلة إما والجين عبد الله جين مكايلة أثمان بلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون سرغ إلى 40 يوما المرحوم أبوهم جين أثمان تبقى يوما لسبة في كركم أسلة. واصل بالبلاغات بلاغنا فرحة فكي أسنى آدم فكي عبد الله آدم إدريس آدم حسن آدم الإمام جبرين معلم جبرين حسن لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين وناس الإرفة الله المجاورات بعروسنا ولدتم جبرين حسن عروس يبقى يوم الجمعة والعزومة يوم السب في التيتل هلي التبلاء معلوم كرشي كانتون كداد نكرر فكي أسنى آدم فكي عبد الله آدم إدريس آدم حسن آدم الإمام جبرين معلم جبرين حسنة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة والهلال المجاورات بأروسنا ولدتم جبرين حسنة على رسب يوم الجمعة أم بكرة والعزومة يوم السب في التيتل هلي تبلام هارون كرشي كانتون كدادة. مواصل بالبلاغات
هنا الفرحة عبد الله حسن، عبد الرحمن حسن، جبرين حسن، محمد أحمد، عبد الرحمن هارون، محمد تمكيلة، حسن هارون، أحمد تمينة، حسن محمد، أدقين اللوان، أبدقين اللوان، آدم إيسا، أمباري حسنة، قجة جدة، دقو مكيلة، محمد أبكر، اللوان عبد الله، أحمد حسيني، أبكر هارون. لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بأروسنا أخوهم عبد الله حسن. العروس يكون يوم الجمعة والعروس يوم السبت في ديغو. خلي التبلامة سليمانة، أحمد، عبد الله حسن، عبد الرحمن حسن، جبرين حسن، محمد أحمد، عبد الرحمن هارون، محمد مكايلة، حسن هارون، أحمد مينة، حسن محمد، أبدقين اللوان، آدم إيسا، أمباري حسنة، قجة جدة، دقو مكايلة، محمد مكايلة، اللوان عبد الله، أحمد حسيني، أبكر هارون. اليوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بأروس أنا أخوهم عبد الله حسن. العروس يكون بكرة يوم الجمعة والأزوم يوم السبت في ديغو. هلي تبلامة سليمانة، أحمد. مواصل بالبلاغات. سلطان ماما رجي لك شلة كاسر وأشفة كانتون إبراهيم أجد مهدي وكل الأهل هنا مرمي أم ألقي ببلغوا لما الفرحة ببلغوا للرئيس أنا الشباب هنا كانتون ماني والكلفاترة والجرمين هنا كانتون ماني الرئيس أنا الشباب هنا كانتون أفرق وكل الكفاتري وكل الجرمين هنا كانتون أفرق للرئيس أنا الشباب هنا كانتون شفري 20 كل الكفاتري وكل الجرمين وللرئيس أنا كانتون كدادة ما كل الكفاتري وكل الجرمين وللرئيس أنا الجنس أنا كانتون أسلة معايا كل الكفاتري وكل الجرمين وكل الرئيس أنا الجنس أنا كانتون الفاس معايا كل الكفاتري الجرمين وللرئيس أنا كانتون ماي أيش معايا كل الكفاتري وكل الجرمين الرئيس أنا كانتون أسلة معايا كل الكفاتري وكل الجرمين وكل الدوكة وكل الحكامات بكون في مناسبة بدرجوا فوق الرئيس أنا الشباب أنا كانتون كدادة كبشي جيمي كبشي ونائب الأولاني جديو جيمي والنائب الثاني كريم جومبو والدليجية عن الشباب محمد بشير بشارة والجرمة عن الخيل جرمة حسنة يحيى المناسبة تبقى يوم الأحد بالساعة 8 هنا فجر في مرمي أم ألقي هل تبلامة أجيت أمر كانتون كدادة. نواصل بالبلاغات.

0: نواصل بالبلاغات من الفرحة. عبد الله يوسف، غني عبد الله، محمد جدة، بلال عبد الله، محمد نولي، علي نولي، هارون جدة، يوسف عبد الله، الغني عبد الله جدة، الحاج جدة، بلام جدة كولو، آدم عثمان مؤمن، محمد حامد مؤمن، آدم رمات بشارة، رمات إبراهيم، كدو حسن، قريمة حسنة، بشارة جيمي، رمات زبرة، طاهر دنقس، الحاج جيمي، جيمي بركة، الحاج السوار، مؤمن جبرين، موسى جاكو، أم إدريسة، صابون آدم، حسن مؤمن، قريمة برما، دنقس سيد، جبرين آدم، محمد عبد الله، آدم عبد الله، الحاج توم جدة، الحاج توم جدة جبرين، إدريس آدم، الإمام أداء، محمد صغير، عثمان أحمد، آدم جدة، عبد الرحمن سيد، محمد بشارة، آدم جبرين، فكي حسنة، أبو آدم، السوار محمد، سيد جبرين، الحاج ميزونغو، معلوم إدريس، بشارة جيمي، حسن قريمة، دنا محمد، حسن محمد، قور حسنة، زبرة قربة، محمد أبكر، حسن نولي، محمد أزرق، بلام إمر، هارون جدة، توم جدة، محمد جدة، أب سيف أب نصيب، الحاج بشارة آدم، يايا رماد، عبد الرحمن بشارة، قرقور إبراهيم، مصالي آدم، أبا ولا كوسا، لوم الفرحة، بلغوا بلام هارون آدم، إبراهيم حسن، برك عبد الله، إشاري أحمد، جدة ولا فنة، محمد أمر، طه جدة، الرئيس أبقاسي، الشيخ بشارة سيد، رماد بشارة، وكل الشباب في اللسدة، بلا محمد أضي، آدم أضي، توم شيخو، إدريس أضي، وكل الشباب في نقرن الكتشو، قنبو جرة، محمد رودو، داود رماد، آدم مود اللوان، إدريسة والشباب هنا كرل، أبو أوى أبكر، عمر أبكر، وشيخو، وكل الشباب في اللسدة، صغيري، النظيف آدم، وكل الشباب في الرياض، بلام مختار، محمد راجل، أب خريس عبد الله، عبد الرحمن جدة، وكل الشباب في ندلوة، بلا محمد في الفرش، أحمد ألقوني، أمباري حامد، إيسا ولا بابي، جيمي والديل، وكل الشباب في أبالي، إبراهيم قنبو، محمد إبراهيم، مؤمن خليل، البشير قنبو، محمد دنا، الحاج هارون حسين، الحاج هارون، حسيني هارون، هارون حسنة، فكي حامد، هارون حسنة، محمد هارون، محمد مؤمن، دقشين جبرين، وكل الشباب في أفرق، فخيرة كمسلم، خال رماد، الحبيب بإيسا، كوميسير مكايلا، محمد تلبة، وكل الشباب في اللبيت، عبد الله ولد انقلم، عبد الله حوسة، جامع بكر، هارون عبد الله، وكل الشباب في تنجلي، جدة محمد، جبرين راجل، حسن صالح، دلقي فكي، وكل الشباب في المر، موسى محمد، توم خبوب، محمد فكي، حج جوكو، وكل الشباب في الشاب الدبة، الشيخ بشارة، جيمي أبيا، جرم توم محمد، وكل الشباب في الشاب أمبريا، بلام أول قدو، أبا جدة حسن، قنبو والخالة، قجري رقيبة، بلصوم جدة، وكل الشباب في جيليجي، دلقي أشنو، الرئيس رمات والخميس، وكل الشباب في الشوفل، الحاج جبرين، أدو الشيخ وكل الشباب من أرديب الدبة الشيخ عمر عبشنب رمات موسى يعقوب والدان وكل الشباب من إفني إما خي حسين بدقين أبا كبير والجدة إيسا جرمة وكل الشباب من الشاب القوز هامي سليمان تربيل سليمان الحاج سليمان عبد الله حارون بلام دنقس كمسلم جبرين وكل الشباب من الفار الجد مكايلة جدة إما حارون ولا سوق بلام جرمة دروش جدة محمد ولا جنيجو وكل الشباب في الامبولوليات هارون بشارة أبا عبد الرحمن محمد تولد الرئيس إدريس دنا فلج مؤمن وكل الشباب في المردو محمد توما هارون نكاس أمدو وكل الشباب في نجيتو رخيص آدم محمد آدم قجري إما وكل الشباب في دلكينا بلام عبد الرحمن محمد بوي وكل الشباب في أرديبي عبد الكريم حسن عبد الرحمن نصالي آدم سيد بني سيد عبد الواحد بشارة وكل الشباب من البيضة خالة أحمد إيسا أحمد يلي أسمان أمبرما الشيخ وكل الشباب من قوة محمد الشيخ إما علي Amar Rabishara, Jibril Najime, Okula Shababi Negua, Mohamed Saïd, Saleh Adum, Okula Shababi Namfadena, Jidda Sheikh, Asheikh Rakhis, Ganama Hisseini, Faki Isa, Okula Shababi Namkhundru, Ijel Ali, Ambusoro, Hassana Wasu, Mohamed Khalid, Okula Shababi Namahanna, Abdou Saleh, جد بشارة وكل شباب نجميزي عبد الرحمن إسيني بشارة إسيني وكل شباب نجتري محمد تقجا جبريل نمومن إيسى إبراهيم جبريل نعمر محمد تبخاري وكل شباب نتبوبو آدم مفايو بلاما ممدية وكل شباب نشخيطي محمد تأشر أبو أما آدم محمد تولى بادي الحاج أحمد وكل شباب نمنجلقي توم أبكر آدم كودي وكل شباب ننجمينا دقيليبي فكي محمد هارون عمر بلا محمد حامد خالف اللاتي عبد الرحمن ننا البشير طاهر وكل شباب المسكيني حامد محمد هارون اخي هارون ولا شركي احمد تجيمي وكل شباب نبدودو الجوني محمد الشافي محمد التجاني محمد ادريس جده وكل شباب السلطه رمات هارون ابو بكر هارون محمد جبرين الشيخ ابو تشنغارو كبيري سمعين إيسا رخيص وكل شبابنا آلايا محمد إفيطي مومنا آدم وكل شبابنا رقيك الشيخ دونغوس اللاكي محمد أمبلية صالي وكل شبابنا دقوي النقا بلا محمد أسمان وكل شبابنا الطيبة السوار هارون وكل شبابنا الجرماية شروم أبكر أبكر الحاج حسين كبير وكل شبابنا دقوي ما جيتك قنبورة ماد أجيد توم خالة محمد جدة بنية وكل شباب من إيجيليجي إيجيل والد الشيخ توم والد الشيخ وكل شباب من كلمة أحمد عبد الله في جاردان غوركو بشارة توم جدة وكل شباب من أفرق إسيني أحمد محمد إدريسة سيد بورما جيمي أزرق أبكر أتيم طاهر محمد أخي صالح جدة بالو أحمد الضيف صالح محمد يوسف محمد أحمد محمد رخيص عبد الكريم شين محمد إما أنجار عاشو جدة وكل الشباب من فندوري جدة والشرك آدم ما بشارة الكونسيي تيلا موسى أخي وكل الشباب من مشاق أبو ظبي الشيخ أمر قجري قنبو قجري حساب قجري أبا جدة قجري قاسم والشيبو قنبو ولا فانتا وكل الشباب من جمينا ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروس هنا ولتم وأخوهم قوني عبد الله يوسف على رسب يوم السب والأزوم يوم الأحد في هلة تاكو الناس هلة بلامة جدة كونو نواصل الساعة 7:10 نمشي لمكنة الفن.
1: الهموم هنا الحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنا موف أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا جات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفرم الحناكو بألف وأربعمية ريال عنده و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال اندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال اندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد ناديكم.
2: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
3: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال

0: الأساسيين في مجال السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم الشيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العوين في مجال السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا الأنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات اللي تخص السلام.
0: شباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكس.

0: مستمعينا سماعة راديو تشاد في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في منطقة بركة الروم في ولاية نالاك تشاد، نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشيب، قدم لنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور الزميل تجان حسين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار، هنا اليوم عشيه والنشرة طوال نبدأها بالعنوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو قبل اليوم في العاصمة نجمينة، ودبعت ما شارك في القمة بين فرنسا وأفريقيا كان بقت في نيروبي عاصمة كينيا، وقد قاعد هناك رئيس الجمهورية كان سوى مقابلة مع الرئيس الكيني ويليام روتو ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألا مهرنا استقبل اليوم في مكتب الممثلين على المنتدى هنا الدول الثلاثة تشاد والكامرون وسنتر أفريكا كان سوى منتدى هنا في العاصمة أنجمينا. والوزير هنا الزراعة كيدا بالا أنطى البداية انت المشروع هنا التنمية الزراعية في الولايات القادة في الجنوب ما يوكي بي صباح وما يوكي بي خريبتا. بالعناوين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. قبل اليوم معشية رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو للعاصمة نجمينا جاي من العاصمة نيروبي عاصمة دولة كينيا بعد ما حضر وشارك في القمة بين فرنسا وإفريقيا، وفي القمة رقم 4 انت اللجنة انت المناخ نخط نهر الكونغو. في وقت وصوله في مطار حسن جاموس كان لاغو لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء سفير ألمي حالينا والقائد العام عن القوات المسلحة وعدد من الأعضاء عن الحكومة والوزير الأمين العام في رئاسة الجمهورية والقائد عن الأركان الخاصة في رئاسة الجمهورية ونائب مدير المكتب المدني والسكرتير الخاص والمير عن العاصمة نجمينا. مضى في البيان المدير العام النائب عن الإعلام في رئاسة الجمهورية نصر نوجيتي. قبل ما يجي في العاصمة نجمينا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو سوى مقابلة مع الرئيس الكيني بقت في القصر الرئاسي هناك، كان لقي رئيس الجمهورية ملاك هرة من نظيرة الكيني وحج معايا في القضايا انت التعاون الإقليمية والإفريقية المهمة للدولتين وحج في الهمبولات القادة تواجه القارة الإفريقية، واتفقوا الزعماء بكون يسوء تنسيق مشترك بين بلدنا تشاد وكينيا عشان يزودوا الجهود انت التنمية والأمن والاستقرار في القارة. كذلك رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو سوى مقابلات أخرى، مقابلة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومقابلة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. الزميل تجان حسين رمات.
0: الملمات والمحافل الدولية دي فرصة عشان تبقى فوق مقابلات بين الرؤساء، عشان ده رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو قابل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيروبي الأصل.

0: عاصمان دولة كينيا في وقت لما أن بين فرنسا والدول الإفريقية، وخط لها وايد عنوان إفريقيا إلى الأمام. الرؤساء الاثنين مقابلتهم بقى في جو أنا أخوة ومودة، وده بوصف العلاقة السمحة القادمة أن بين البلدين والرؤية القوية أن الرؤساء الاثنين من أجل قوين المعاونة المشتركة في كثير من المجالات السياسية الاقتصادية والتنموية. المقابلة دي تكمل المقابلة البقت في وقت الزيارة الصداقة والعمل القام فوقها رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو قبل شهور لباريس العاصمة الفرنسية، وده بأكد الأهمية أن تطورين الشراكة بين تشاد وفرنسا. وكمان رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو قابل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت المقابلة. الرؤساء الاثنين كلموا بالاهتمام المشترك والمشاكل الإقليمية والدولية. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شكروا على العلاقة السمحة القادمة بين البلدين، وكمان المعاونة بين العاصمة نجمينا والعاصمة القاهرة، وده في كثير من المجالات المهمة.
1: رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلينا قبل اليوم في مكتب الممثلين من الدول الثلاثة المنتدى كان شارك فوقه في العاصمة نجمينا عن تسهيل السفر والنقل عن التجارة، والهم بلدنا تشاد وسنتر أفريك والكامرون. المنتدى ده كان بيجي بخصوص السهيلين عن السفر والنقل عن التجارة. الممثلين عن الدول الثلاثة انتهزوا الفرصة وكلموا لرئيس الوزراء بالنتائج والتوصيات المرغوب بها من المنتدى، ومن جانب رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا وكمان شكرهم بالخدمة سووها اللي بتساعد الدول الثلاثة في الاقتصاد والنقل اللي هو أساس في التطور عن التنمية. الجمعية الوطنية نظمت اليوم مناسبة استقبال للنائب الثالث عن رئيس البرلمان الإفريقي جدة معمار محمد الكان فاز بالمنصب ده في الانتخابات الكان بقت في الأيام الفاتت في جنوب إفريقيا. المناسبة كان بقت بحضور رئيس هنا الجمعية الوطنية علي كوليتو تشايمي وكثير من الديبتيات حضروا في المناسبة. الزميلة حجة هوا حبيب مر.
2: بعد ما انتخبوه النائب الثالث لرئيس البرلمان الإفريقي النائب البرلماني جدة معمار محمد فاز من 152 صوت في أصل 185 ممثل للمجموعة وسط إفريقيا، وده بعد العمل القامت فوق الحملة الانتخابية اللي كان شارك فوق المرشح في مدرن جنوب إفريقيا وقبلوا فائزين باسم حنا بلدنا تشاد واستقبلاهم رئيس الجمعية الوطنية علي كوليتو تشايمي. والمناسبة هنت الاستقبال بقت في الصالة الكبيرة هنت المناسبات القاعدة في الجمعية الوطنية. رئيسة الحملة الانتخابية أمينة تجاني يحيى قدمت الشكر لرئيس الجمعية الوطنية علي كوليتو تشايمي في دعمه ووقفينه مع الفريق لحد قدروا وصلوا للهدف هنا النجاح، وكمان قدمت شكرها لأي زول ساهم وشارك في نجاح عمل الحملة الانتخابية. وكم من جانب الرئيس اللي انتخبوه في منصب النائب الثالث لرئيس البرلمان الإفريقي جدة معمار محمد قال المناسبة دي فريدة من نوعها وفرحة وطنية خاصة، وقدم شكرا لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو البيفضل قيادته الرشيدة المكنت بلدنا تشاد لحد لقة المنصب ده، وكمان قدم شكرا لرئيس الجمعية الوطنية علي كوليتو تشايمي والدكتور هارون كبادي رئيس مجلس الشيوخ في توجيهاتهم ودعمهم المواصل في الفترة اللقة النجاح. وكمان من جانب رئيس الجمعية الوطنية علي كوليتو تشايمي أولا رحب بكل الحاضرين ولأي واحد شارك في المناسبة، وده دليل لهبهم للوطن، وقال لمينا اليوم عشان نحتفلوا بالنجاح عن الدبلوماسية البرلمانية الفكة أشخاص في راسهم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو والدكتور هارون كبادي رئيس مجلس الشيوخ الهو كمان قدم جهود كبيرة وليا تقدير في النجاح، وكمان قدم شكرا لفريق الحملة الانتخابية وطلب رئيس الجمعية الوطنية علي كوليتو تشايمي من كل الأعضاء عن البرلمان التشادي القاعدين بمثل بلدنا تشاد في البرلمان الإفريقي بالوحدة والتضامن وروح انت الخدمة سوا. نذكركم بكونه بلدنا تشاد ما فازت بلقيان المنصب عن النائب البرلماني الثالث بس، ولكن لقت كمان مناصب آخرة منا نائب رئيس لجنة اللوائح ونائب رئيس كتلة الشباب، وكمان لقت منصب عن المقرر العام.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الوزير عن الزراعة كيدا بالا أنطى اليوم فجر في جنوب البلد البداية عن المشروع عن التنمية الزراعية في بعض الولايات القادة في الجنوب الهي مايوكي بي صباح ومايوكي بي قرب. المشروع ده الحدث منه عشان يساعد في التطور عن الزراعي انت القطن ويحسن الظروف المشية انت السكان. المناسبة كان بقد بحضور السفير الفرنسي القاعد في بلدنا تشاد والمدير عن الوكالة الفرنسية للتنمية وكثير من المعزومين والسكان الولايات كان حضروا في المناسبة. الأعضاء عن اللجنة المشتركة بين الوزارات هم من جانب هم ذاته كيني في العاصمة جمينة سووا ملمة في الملمة دي ناقشوا كيف يلموا البيانات انت العمل ويربطوا الخدمة سوها في المؤشرات انت التنمية في بلدنا تشاد. كان لي أهمية انت الملمة دي خلينا نسمع المنسخ الوطني عن الخلية الدائمة سليمان أبكر في ميكروفون راديو تشاد.
3: لويت كان لما هيني كل مسؤولين من ديبارتمان أنا ديبارتمان سيكتوريال هم بس المسؤولين من الموند الريفي والصفونة هيني على الناس الانديم كبرى هم بذاته بعرفوا، لكن ندور نجددوا شوية في الفيش كيف نلقوا الأخبار نشلو ننظموا. دكتور جابر جاء اليوم بوصفنا بنتينا فكرة في كيف البروجي كان قادة ده كيف تقدر تفهموا عشان ياتكم يقل أخبار عشان التشاهدين كله الآخر كله يشهموا كدر بروجي واي مثل ده قايد بروجي ده واي مثل ما لكن بخدموا كيف بصوا كيف ده. هو اليوم دكتور جابر البيضاء كمان قلت نشكر كثير للإخوان عشان ده شعفوا كده مهم لهم أي وقت كان نادمنا نجومين قدامنا نلوم أنين الحسقات يشوفون مسؤولين ده نلوم مرتين في شهر عشان نشوفوا شنو ألقى بقى في منستيرانا.
1: كثير من الصحفيين جو من المدن والجواهر قاعدين هنا في العاصمة جمينة بيشاركوا في واحدة ورشة تدريب تخص دور البلابو الجورناليستي في المهارب عن الفساد الكمال. انت الورشة دي كان رأسها الرئيس للاتحاد عن الصحفيين عباس محمود طاهر. التفاصيل مع الزميلة فاطمة عبد الله بركو.
4: في مدة عن يومين سووا ورشة تدريبية المخصصة لعدد من الصحفيين الجايين من مختلف وسائل عن الإعلام الخاصة والعامة فيما يخص الإعلام ومحاربة عن الفساد، الكان جاءت تحت عنوان دور الصحفي في قوين النزاهة والشفافية. في وقت كملان حينت الخدمات الورشة مرقوا بتوسيات وعدد من المحاور الرئيسية الكان قراها الصحفي آدم محمد حسين.
5: تنظيم إطار للتبادل الدوري بين الصحفيين والمجتمع المدني والمؤسسات العامة حول ممارسات الفساد، متابعة مقترح القانون المتعلق بأمن وحماية الصحفيين التشاديين، تشجيع التنظيم الذاتي عبر الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الصحفي عند معالجة المعلومات المرتبطة بالفساد.
4: رئيس عن الاتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر في كلمة حينت الكملان الخدمات حينت الورشة قال النضال ضد الفساد ده مسؤولية عن كل الناس.
6: وقد أكدت النقاشات التي دارت خلال هذه الورشة أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة أو مسؤولية مؤسسات بعينها، بل هي مسؤولية جماعية يشارك فيها الإعلام والصحفيون والمجتمع المدني وكافة المواطنين. إنكم تغادرون هذه الورشة وأنتم تحملون معارف جديدة وأدوات مهنية مهمة تساعدكم على تناول قضايا الحوكمة والفساد بمزيد من المهنية والدقة والالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي.
4: نذكر بكون الاتحاد عن الصحفيين التشاديين قايد بواصل في النظامان حينت الورشة التدريبية لفايدة عن الصحفيين في مجالات مختلفة مثل القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ودليل يحسن ويقوي المعلومات للصحفيين في بلدنا تشاد.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الرئيس عن الصليب الأحمر التشادي قال أحمد سنوسي قدم نقطة صحفية في النقطة الصحفية كان قدمها بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر اللي بيهتفوا بيه في اليوم 8 في شهر مايو. خلينا نسمع بعض من كلامه.
7: ندعو جميع من حم في مواقع النفوس والمسؤولية إلى احترام الحماية التي يعتمد عليها المتطوعين والعاملون في المجال الطبي والعاملون في المجال الإنساني والمجتمعات، فإن احترام الشعارات والقواعد والمبادئ الإنسانية أمرا جوهري. كما نقول اليوم لزملائنا في حركتنا: نحن نراكم ونشكركم ونقف معكم في وقت يختبر فيه الانقسام والأنف والاستهتار بالمعاناة الإنسانية. حدود الإنسانية تبقي حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر متحددا في إنسانيتها.
1: الاتحاد التجار الحركة الوطنية للإنقاذ الأمبيس قدم اليوم فجر مساعدات أكل للجيش الوطني. المساعدات دي كان استلمها النائب الثاني عن القائد العام للقوات المسلحة الزميل محمد عمر إدريس.
8: في بادرة إنسانية قام بها الاتحاد الوطني عن التجار الحركة الوطنية للإنقاذ وقدم فوقها مساعدات غذائية للجيش الوطني التشادي، وأعلن فوقها واقفينهم خلف القائد الأعلى للجيش في محاربة الجماعات الإرهابية. المساعدات دي تتمثل في مواد غذائية متنوعة ورؤوس من المواشي. تسلم المساعدات النائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة التشادية الجنرال ليامرغي فيليكس، كان شكر فوقها الاتحاد الوطني للتجار الحركة الوطنية للإنقاذ للمساعدة الإنسانية والخيرية اللي قدموها لصالح الجرحى والمصابين من القوات المسلحة. نائب رئيس الاتحاد الوطني للتجار الحركة الوطنية للإنقاذ محمد عبد الرحمن كان مثلا لرئيس الاتحاد المستشار محمد صالح عبد الجليل، أكد بكون المساعدات دي تدخل في إطار نشاطات التكافل الاجتماعي اللي بقوم بها الاتحاد مع مختلف الشرائح، خاصة جهود الرامية لمكافحة الإرهاب وفتشين للأمن والسلام وحماية ممتلكات المواطنين. نذكر بكون المواد الغذائية اللي قدمها الاتحاد تتمثل في 500 شوال هن السكر، 500 شوال هن الشاي، 500 شوال هن الرز، و500 كرتون هن الطماطم والإسبكاتي والدهن والمكرونة، وكذلك 500 رأس هن الغنم.
1: شكرا الزميل محمد تمر إدريس. أعزائي المستمعين، الساعة 7:30 دقيقة في استديو راديو تشات نفس الساعة في كل الولايات. خلاص بيتا كملت نشرة الأخبار. إن اليوم أشياء الفاتتهم النشرة نذكرهم بالعناوين: رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دبيت نو قبل اليوم للعاصمة هنجمينة دبعت ما شارك في قمة فرنسا وإفريقيا كان بيقت في نيروبي عاصمة دولة كينيا. ووقت قاعد هناك رئيس الجمهورية كان سوى مقابلة مع الرئيس الكيني ويليام روتو ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلينا من جانبه استقبل في مكتبه الممثل عن المنتدى المسيرين عن المنتدى عن الدول الثلاث تشاد والكامرون وسنتر أفريك اللي كان شاركوا هنا في العاصمة إنجمينة. والوزير هنا الزراعة كيدا بلا أنطى البداية انت المشروع هنا التنمية الزراعية في الولايات القادة في جنوب البلد ما يوكبي صباح وما يوكبي قريب. دي النشرة اللي كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار: تجاني هسير رماد، حجي هوا بمر، فاطمة عبدالله بوركو، وبمساعدة المهندس دب صادق كراكرا في ديال، وقدمها لكم بشير عمر بشير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بالتغيير من الأدم اللفت درب السلام والآفية للمساكين أسكر كاتب

مستمعينا السماعة الراديو تشاد، نوقف الفنان موسى عبد الله عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة. بلاغنا فرحة جدة حسيني، فكير صالح حسيني، موسى حسيني، بلاما الشيخ اللوان حسن أمبولة، علي يوسف أخي ولا بوبا، النايم أخي، الحاج أخي أحمد بوبا، همدان أحمد، بلاما أحمد، داود إما ضهي داودة، إبراهيم داودة، جيمي النايم، بلاما النايم، زكريا آدم، إدريس آدم، إبراهيم صالح، هارون صالح، عند أقول له محمد، محمد عبد الله، حسين عبد الله، خال عبد الله، عند أقول له عبد الله، ألقوني النور، حسن يعقوب، محمد حسن، اللوان الشيخ، أبا سلم الشيخ، أبا كاك اللوان، يوسف إدريسة، شورى إدريسة، حسن هارون، آدم هارون، يايا هارون، هارون زكريا، جدة زكريا، زكريا هارون، قنبو جدة، حسن موسى، محمد موسى، صالح هارون، جيم هارون، أبكر أخي، أبا كاكا أخي، حسيني أخي، آدم أخي، أحمد أخي، علي أبكر، محمد عبد الله، أحمد عبد الله، جبرين عبد الله، الحاج عبد الله، الحاج عبد الله، عبد الله محمد، جدة إما. اليوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان الفقان البر والداخل بأروسنا ولتم علي جدة حسيني. الأروس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في ملقم هليه البلامة الشيخ اللوان جدة. جدة إما بلامة الشيخ اللوان محمد عبد الواحد، محمد موسى، حسن موسى، بوبا خي، إبراهيم داودة، محمد حسن، آدم إما. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بأروس أنا أخوهم جدة إما. الأروس يكون يوم الجمعة عن بكرة والعزومة يوم السبت في مرقم اللي تبلامة الشيخ اللوان جدة. هنا كاتبين مرقم وهنا كاتبين مرقم، ففي خطأ في الكتابة. ماصل بالبلاغات يفين محمد، خالد محمد، كونسي محمد، أرديب أرديب جدة، مكايلة جدة، دقية بنية، مسر بنية، جبرين الدنقس، محمد سيفة، أبوها خميس، مرسال خميس، بشار الحاج، دناء جمي، هارون بشي، موسى بشي، يايا محمد، بشارة مكايلة، قلديمة مكايلة، جدة مكايلة، التمير الغالي، القوني جبرين، أبا جدة موسى، فكي موسى، بشارة موسى، جميع موسى، حامد عجيد، جبرين يونس. اليوم الفرحة ببلغوا لسمعين جبرين وزوجته اللوانة أخي محمد أشقر، محمد عبد الله، عمر رئيسة، سيد عمر، عمر محمد، عمر محمد دقيق، السنوسي الحاجة، جبرين علي، عبد الله محمد، حسن علي في القديه، الكواس موسى، النايم هارون، قلديمة فلاتي، الرئيس موسى في الشقيق، دنا محمد، بلامة جدة، محمد عبد الواحد في قريضايا، حسن عيسى، محمد تجرمة، فكي سيني، سياقة قجة في المغرب، محمد حسنة، أما المادي محمد، جبرين أبا جد، عبد الرحمن أبا جدة في رضينا، اللوان موسى، عمر آدم، جدة آدم، أبا جدة نكاس في نجيته، بشارة أجد، محمد أجد، يعقوب ولدان في إفني، الرئيس إيسا، جبرين الشيخ في هشابة، محمد جبرين، شين جبرين، مكايلة جبرين، علي جبرين، حامد أبكر، آدم أبكر، جدة أبكر، وردي الحاج، ساكن الحاج، ساكن شين، أبا آدم شين، فلاتي عمر، جبرين أغبش في مشاقة، الحاجة سيدة عمر، جبرين بشارة، توم صالح في الدقيل، آدم شايبو، إدريس شايبو، حسن النوشي، حسن جدة، أستاذ عمر رخالة، أجيت يونس، شنكو يونس، شوابي شي في أنقبو، أبو نصيب بكر، أبو نصيب بكر، أبو زين بكر في نجمينة، أحمد أرديب، الضي أرديب، عاشي أرديب، الحاج محمد أحمد، ألقوني حسيني، جدة علي، أرديب علي، رمات آدم، أبكر أحمد، كاكا جدة، أخيتنا خالد في جوجي، عبد الله آدم، الشوم جدة، هارون بنية، آدم جيمي في النيجيري، جدة إبيت، موسى إبيت، عبد الله إبيت، محمد بلا محمد أبو جوجا، جبرين أندندوري في دنديري، فيلي محمد، إدريسا جيمي، عمر ركجو، تربيلا مكايلا في مرمي، بلاما هارونا محمد ديريه، إيسا بنيه، هارونا الكبير، آدم علي، مريم موسى، محمد جديو، عبد الله جديو في مرمي،
يونس عبد الله بلاما آدم أخي أغبش في جمتنقة إلياس جبرين آدم مغنبو مكيل عبد الرحمن إما محمد عبد الرحمن حسنة في أم الخيري برام همت محمد تشين محمد بوكو أجد حسنة في فجي محمد جبرين وزوجة أخي حسنة عبد القادر المصطفى وزوجات الاثنين جد إدريس خال حسيني في جميزي محمد أحمد أجد حمدان لابت في مرقم بلام الشيخ أب بكر اللوان أب بكاكا أخي حسن هارون محمد إيسا صالح هارون حسن موسى في مرقم فكي محمد أمبريا محمد إدريس جدة حسن إدريس في زافا بلام نايم أخونا جدة جدة هارون في نقوشي جدة جدم محمد جدة في هل التجالوي بلاما جدة غريمة بلاما جد غريمة علي آدم أمباري آدم فكي آدم في كلكلايا يونس جدة في سكولدي أبا أخونا رماتة وزوجة حجة دينا كرشة محمد في التيتل ولكل الأهل البر والداخل بعروسنا ولتم ممدية ولا إفين العروس يكون يوم الجمعة والعزومة يوم السبت في أجامة هلت بلاما بشي جمعة كانتون كدادة. أنا نطلب من الأخيان والأخوات اللي بكتبوا البلاغات، أنت البلاغ تجي تكفوا فوق قرص وبلاغ ما بنكتب كويس وبعدين تقول لنا والله البلاغ ما قروا لنا زين، لا أنينا نقروا الحسب اللي كتبوا. هسا البلاغ ده قريناه والله الأصايم ودينا أنينا نبغى نعرفهم، الكتابة ما كويسة صراحة. تكف قرص أو عندك تليلي، أنا ولدك أنا أخوك أنا بنتك، اكتب شغل كويس جيبوه نقول لكم ان شاء الله انا خدامينكم. شكرا يا عبد الرحمن حسين يا عبد الرحمن عمر عبد الرحمن ادم ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم رمات ابراهيم جد بشاره لهم الفرحه ببلغوا لكل اهل البر والداخل بعروسنا ولتهم واخوهم دينا عبد الرحمن العروس بكم باكر الخميس والعزومه يوم الجمعه في الظهر هل البلام عبد الرحمن جد علي كانتون سيدي اربان. نواصل بالبلاغات. موسى جبرين توم الضيف كفترة غالبة إما حسيني أحمد جبرين موسى معلم الحاجة جرمة عبد الله إيسا أحمد ماني أطية دناء جبرين آدم شايبو هارون أبقاسي يوسف لوم الفرحة مبلغ للرئيس حصب الله وشباب النرملة اللوان بشير وشباب النرملة آدم موسى وشباب آلايا جبرين أبو نجيلة وشباب الهميضي حراك الرمات وشباب الهميضي حسنا أمباك وشباب من سيدري الهاج دربي وشباب من هريجة دنا حسيني وشباب من المر الهاج بلاما وشباب من خرومة أبكر ولا جيتي وشباب من ميديليمي أدم أبكر وشباب من أمباضين والله قاعد يقولون حسب الكتابة سلمان أرتو وشباب من أبجداد أمبار الضهية والشباب من أبجداد محمد صالح الحاج والشباب من ملاوا إما أطية والشباب أمبوتوبوبو أمبوتوبوتو جدة موسى والشباب من أمبيريكي جدة بشير والشباب من مرير شيخ جدة أمبلس وشباب في مرير عبد الله هارون موسى جونا وشباب في جمراس موسى توم وشباب في جنبوكو بشارة بورو جبرين عبد الرسول وشباب في شامري وسالي بشارة وشباب في صوف هارون أخي وشباب في كلكلي آدم عبد رمادة وشباب في بالوبا بركة جبرين وشباب في نيكولي شروما توم وشباب في نيبجداد جدة بشير الشيخ موسى وشباب في نيغيبش أبو أشة توم وشباب في نيكودو الكودو جدة توم وشباب يا أبو ليكتي مادو آدم الرئيس حسيني دناء الجدة أنقيتو حليمة توم وشباب في الشئيب مؤمن حسنة إما آدم وشباب في الكنادو كناغو الجناغو آدم مكايلا والشباب من الشبينة جيم الجيت والشباب من الشبينة بلاما رمات موسى والشباب من أمديك شيخ محمد والشباب من بلفندك آدم جبرين والشباب من الظرف كفتر حمادة والشباب من الدروت
Abdoulaye Tom wa Shabab ibn Runya, Cheikh Ajit wa Shabab ibn Ritchie, Njid Dokoso wa Shabab ibn Sungum, Blama Moussa wa Shabab ibn Sungum, Blama Moussa wa Shabab ibn Hillit Goni, Abu Haroun, Hisseini Adum wa Shabab ibn Khashkhashayat, Yaquba Hassan wa Shabab ibn Ghibbesha, Ibrahim Haroun wa Shabab ibn Mikefi, Bishar Abdullahi wa Shabab ibn Mikefi, Abu Atiye Jime wa Shabab ibn Jimmeze, Hisseini Alhaj Ali wa Shabab ibn Mcharingo, Banaset, Mimi Arabi wa Shabab ibn Mcharingo, Akkai, Shanko Hisseini, Abu Nasale wa Shabab ibn Al-Matba, Ambatri An-Nur, Hisseini Rakhisa wa Shabab ibn Shi'ib, Abdullahi Haroun, بلام اللوان الحاج والشباب هنا أبو الصلبك بلام بكيرة والشباب هنا مالينكا بخاري أحمد والشباب هنا الرميلي الكونسي جدة إيسا الكونسي أبغاسي أديمبو الكونسي أكي كونسي موسى الجبور الكونسي إبراهيم ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بعروسنا أخوهم موسى الجبرين أرسلكم يوم السبت والعزوم يوم الأحد في أمبين في أمبين ألمي هل تبلاما أبكر حسين نواصل بالبلاغات بلاما آدم النور علي النور أغبش ولا بلاما أخي أغبش أبكر النور أغبش حسيني إدريس عبد الله يونس عبد الله عز الدين يونس فكي يونس عمر محمد آدم جبرين أجيت سنة دلقاء النور ولا كبير محمد إلو مكايلة لوم الفرحة ببلغه لبلام عبد الرحمن جبرين مكايلة عبد الرحمن محمد حسنة إلياس جبرين عبد الرحمن حسنة محمد طاهر جبرين إما محمد حج زارة آدم أنقاسي آدم زارة إيسا ميمونة إما والشباب أم الخيري محمد إدريس حسين محمد محمد بخاري غالب عثمان السنوسي بخاري اللوانا محمد آدم بخاري هارون محمد محمد النور جنما أبخشونا آدم إدريس في ميليسايا غالب موسى أجد عبد الله بلام آدم كمتي في نبغايا الرئيس جد جبرين بلام عبد الله دوغال أبكر صب الله أطي بشارة جد قنبو بشر توم بشارة جبرين إيس إبراهيم بني إبراهيم في نجوجو أبكاكا أخي الرئيس محمد عبد الله النايم أخي الحاج أخي وزوجته فدسة بلاما ولا إجيلي إيمت ولا بوبا زكريا آدم محمد عبد الله حسن يعقوب بلاما الشيخ أبكاكا اللوان حسن هارونا حسن موسى محمد موسى في مرقم أجيت حسن بلاما رمات الكيسايا موسى في تاكوزا يعقوب عمر اجد عمر في جوجي حسن اجد بلام حسن حمدان لابد ابراهيم حسيني محمد اجد في نيرغو بلام محمد الرئيس سمعين ادريس ابيسو في شنكولتي عبد القادر مصطفى جبرين احمد محمد جبرين جد ادريس اجد الدنو داود احمد خال حسيني في حميضي نور الدين محمد حسن بلام مهمة هارون جدة محمد شين عمر بشارة عمر غالب حسنة معلم عمر حسنة أجد الرئيسة رامتا وشباب نفجي جبرين دنغوس محمد سيف دنايا جيمي موسى بشي بشارة مكايلة موسى إبراهيم التمر الغالي أبا جدة موسى فكي موسى جبرين يونس دقية بنية غالب محمد محمد أرديب يفين محمد والشباب في أجامة عبد القادر عبد الله محمد أحمد الحاج في الجدي عبد الرحمن محمد فكي أحمد محمد حسين عبد الرحمن محمد أخي محمد أخينا بركة في أنغوشي بلام جدة هارون ساكن الكواس النايم هارون قلديمة فلاتي في الشقيق بلام جدة آدم محمد عبد الواحد عبد الواحد آدم دنا محمد في قريضايا مؤمن هارونا محمد الضهية محمد تجرمة حسنة قجيجة في المغرب آدم عمر محمد تابرما آدم عمر أزرق جبرين بلام أبكر معلوم جدة حسيني كماتي أبكر جينة جيمة جدة محمد عبد الله سيف آدم جدة مكايلة أبدان محمد بشارة في الطويل
بلام هارون آدم الحاج آدم أبكر آدم أجد النور آدم إلي أبدقنا إلي عبد الله جبرين فكي جبرين بني التجاني جبرين دن عبد الله قنبوة خي أجد شين أبكر بني حسن الحاج بني إيسى بني أبكر بشارة هارون أبكر محمد جدة أجد جدة أخي جدة آدم جدة التوم جبل نيرو منغاشا فاطمة بنت الشيخ مالو محمد عبد الله جديو محمد جديو حسين جديو هارونا أجد هارونا صالح فضل وكل شباب من مرمي أم تكوزا الرئيس كبشي مالو تجيمي إدريس جيمي عمر إدريس تربيل مكايلة الكونسيه آدم هارون محمد هارون جغل إدريس بشارة محمد إدريس بشارة ييا جغل ييا أمباري مكايلة عبد الله رماد حسن محمد حسين محمد بشارة محمد دلقي أمباري دنايا موسى مكايلة والأمباري مكايلة والد دلقي أمباري عثمان أجيد الدنو أجيد هارون آدم محمد صالح حامد صالح حسن صالح ضهية هسيني عبد الرحمن آدم الرئيس فيلي الدكتور محمد زكريا إدريس آدم موسى آدم عمر إدريس الطيف إدريس عبد الله إدريس آدم أنبياء مؤمن طاهر حسن طاهر وشباب نمرمي الجزائر أجيد جبرين عبد الكريم هسيني بشارة عبد الكريم جبرين محمد توم عثمان كبرو يونس دبابة الحاج عثمان محمد نور أبكر حسيني ساير حسيني أبكر الدكتور آدم أبو أمين عبد الرحمن حجرو خميسة معلوم توم بخاري أجيت عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن أرون عبد الرحمن والشباب نكويكي الحاج والأخي محمد أمر توم إيسا الشيخ فرجة بلام أخونا عبد الرحمن سيد محمد قديو قجيجة محمد في قرقرات بلام بني رمات السوار أمير ممدو دي قلبو دنايا حسيني في صبرنا الشيخ ماجي بلا مصالح في نمري أجدت آدم حسيني آدم محمد نور آدم التجاني محمد تاتوم قريمة آدم حسن إيسا التوم جدة في نجحول بكر ولا كتشو جبرين موسى محمد موسى بلا ما حسيني النايم جبرين كيو ولد الشيخ عبد الرحمن موسى التوم آدم جبرين زريبي في قلاريكي جبرين ولا أنجا الرئيس جيم عبد الرحمن عبد الرحيم حسنة محمد الشريف ولا هرة في شنيفريات عبد نصيب آدم الحاج آدم قنبو عبد الله حسن دنقس عبد الله قنبو إدريس علي عبد الرحمن محمد تقربة سمعين إبيد بلاما حج هليمة ميمونة حسنة في الضبا مختار هارون التوم مختار حسيني كونغولي عمر كونغولي آدم كونغولي أبكر أحمد حسن أحمد أنقاسي محمد جبه محمد في اليمن إدريس إما بلا محمد تطور محمد إيسا جبرين أخي بلا مشين يوسف جدة جمي إما اللمبة مكايلة في مقرقف كفتر أنكالي عبد الكريم جوقان إدريس هارون النور حسنة مكايلة عبد الكريم آدم جبرين في مرمي أبا الزين كفتر كساري الجامي الزين بلا ما أخي في الجزيرة مصري حسنة خال عبد الرحمن الرئيس محمد شنكو في اللبانة محمد تجيمي عبد الرحمن نجيمي جدة حسنة دنول بوسا عمر السيد كرتشنب عبد الله موسى آدم عبد الله آدم جبرين المدير بلا محمد موسى قندي سيد عمر عبد الله توم في عمود السجوريات الرئيس إجال آدم شوكا عبد الله حسنة إما ولد جين آدم أخي هارون محمد عبد القادر في كركم أسلة بلام حسنة آدم دينيني عبد الرحمن حسنة جبرين آدم الحاج آدم أحمد محمد حسنة في مالو يمدو مكايلة رمات دودو الصالح دودو بكر سياقة أبكر عبد الله قرقور محمد في اللبانة بلام محمد الرئيس حسنانا قنبو فلاتي جدة محمد جدة بلام أخي في كركم بنسيت بلام محمد أحمد فاطمة النور جدو ولا قوني في بنجيل فاطمة عبد الله حج بيت جرافي حج جبرين في أجري أبكر هارون الصالح هارون فاطمة هارون حج زارة آدم عبد الرحمن في اللينيا محمد حسيني فكي أحمد حسيني آدم حسيني بلا محمد والشباب في نمدغيني ضهية ولد الشيخ آدم ولا بشير في جليجي خالي فين أحمد أنجيني أبشان جبرين أردي بحت بشورة فكي في القطر الحاجة حسنة في الدراتوية إلي والقجة في هل الجالوي أبكر محمد كشل ممدون في جاردين
جدي سيني عبد الرحمن محمد موسى محمد يوسف بورما الخدير محمد آدم محمد في بير سيف حامد هارون يونس هارون آدم هارون دوغو إدريس الحاج محمد إيسا الشيب دكاري حسيني آدم بابا هارون داود هارون فكي يوسف موسى إبراهيم محمد الدليجي جدة أحمد الدليجي بول أكا في الرنجاجي أحمد حسيني عبد الله الحاج محمد عبد الله محمد تجدة بلام موسى آدم مخالة حج آش محمد أم أبو محمد عربي أجد قج خليل فمتكن معلم سليمانة حسيني الصالح حسنة حسيني حسنة في الدينو أمينة حسنة أدم نصر جديد رماد هو آدم أنكسير حسيني كالتومة محمد توم عبد الرحمن ميمونة أغبش خريجة عثمان أميت هاشم خريجة محمد أمينة آدم حفصة محمد فاطمة محمد ميمونة يونس إجيل محمد أجد حسيني قنبو بشارة اللوانة أمرمات وكل بناتا في جمتنكا ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروس أنا ولدت محمد آدم النور على روس يكون يوم الخميس أمباكر والعزومة يوم الجمعة في جمتنقة الجنينة البركة هل التبلامة آدم النور حسين الساعة

أكيد أننا كلنا قاعدين ورانا فورس دي ديفانس دي سيكيورتي قواتنا المسلحة التشادية في كل تراب نشاط أننا معكم. نمشي نسمع الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف، هدية خاصة للناس اللي بيحبوا راديو تشاد كبار وصغار بعيدين وقريبين برا وداخل، وخاصة قروب راديو تشاد ونما العزاز ونما فوق الراس. نقول لكم بونسوار، متابعة حلوة وجميلة من الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة أنجمينا كابتن.

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت يبون شوز ندير جامي الحلو ما بدوم خدمانا بفرحة سرور في مكانة الفن دوب سادي كركنا في دل في طاولة المراقبة جيم تاروجي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقود وعافي هنا انجمع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانة وما مشينا الأماجي لنمو معكم أم بكر الساعة 7 نخلوا البكال للزميل بشير تلبون

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. عاد مساء اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، عاد إلى العاصمة أنجمينا قادما من العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بعد مشاركته في أعمال قمة أفريقيا للأمام والقمة الرابعة للجنة المناخ بحوض الكونغو. وقد كان في استقبال رئيس الجمهورية بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء سفير لاماي هلينا والقائد العام للقوات المسلحة التشادية وعدد من أعضاء الحكومة ومساعديه بالأمانة العامة والمكتب المدني وعمدة مدينة أنجمينا. وعلى هامش أعمال هذه القمة فقد التقى فخامته ميدان زيره الكيني ويليام روتو، وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين تشاد وكينيا وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات مختلفة. كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك. خالد موسى الحاج.
2: تتويجا لإقامته في نيروبي ومشاركته في قمة أفريقيا إلى الأمام، حل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو ضيفا على ستيت هاوس القصر الرئاسي الكيني، حيث استقبله نظيره الكيني بحفاوة رسمية عكست متانة العلاقات بين البلدين وعمق التقدير المتبادل بين القيادتين. وعقب الترحيب الحار دون رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو عبارات في السجل الذهبي بالقصر الرئاسي، عبر فيها عن تقديره لحفاوة الاستقبال ومؤكدا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. وخلال اللقاء بحث الرئيسان عددا من القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن التحديات الراهنة التي تواجه القارة، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين على وجه الخصوص وبين الدول الأفريقية عموما، والعمل على دعم جهود التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة. وتسعى تشاد إلى توطيد علاقاتها مع كينيا التي تعد شريكا مهما وواحدا من أبرز دول شرق أفريقيا، نظرا لما تتمتع به من تنوع اقتصادي وطبيعي وثقافي، الأمر الذي يجعلها شريكا استراتيجيا في مجالات عدة، من بينها حماية البيئة، الزراعة، الثروة الحيوانية، السياحة والطاقة، فضلا عن مجالات التعاون الأخرى. كما اتفق الرئيسان على تعزيز المشاورات الدبلوماسية المنتظمة بشأن القضايا الثنائية والأفريقية، إلى جانب دعم التعاون والتنسيق داخل المحافل الإقليمية والدولية. وشكل اللقاء أيضا مناسبة لطلب دعم كينيا لترشيح تشاد للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي بحلول عام 2030. اللقاء جرى بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والوزير مدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية والسكرتير الخاص لرئيس الجمهورية ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأفريقية والدولية، إلى جانب عدد من المسؤولين الكينيين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعد الثاني بين الرئيسين خلال الزيارة الثانية التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى هذا البلد الصديق، والتي تؤكد متانة العلاقات الثنائية وحرص القيادتين على مواصلة التشاور وتطوير الشراكة بين تشاد وكينيا لخدمة مصالح البلدين وتعزيز الدعم المتبادل في القضايا الإقليمية والدولية. من نيروبي، خالد موسى الحاج للإذاعة الوطنية.
1: استقبل رئيس الوزراء السفير لاماي هلينا في مكتبه صباح اليوم، استقبل مديرة الشؤون المالية رئيسة وفد الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض السيدة أدافاي الأول سمن جهود الصندوق، والأخيرة قالت إن اللقاء كان فرصة للوقوف على تعزيز التعاون مع تشاد. علي بشاري.
3: الاهتمام بالصحة يعد أمرا في غاية الأهمية، وهو هدف مشترك تعمل عليه الحكومة التشادية بالتعاون مع المنظمات الدولية. ولتعزيز شراكة ووضع برامج عمل جديدة، فقد جاءت السيدة أدافاي مديرة الشؤون المالية ورئيسة وفد الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض للقاء رئيس الوزراء السفير لاماي هلينا، الذي ثمن جهود الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض والذي ظل يقف مع البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة. وأضاف لاماي هلينا بأن القطاع الصحي لتشاد يبقى بحاجة إلى دعم وإقامة شراكة قوية تسمح له بمواجهة الأمراض، لأن الحكومة بدورها تسعى جاهدة في توفير المتطلبات الصحية، وهذا الجهد لا يكتمل إلا بدور فاعل للشركاء في مجال الصحة. هذا وبعد خروجها من لقاء رئيس الوزراء والذي استمر لأكثر من ساعة السيدة أدا فاي مديرة الشؤون المالية ورئيسة وفد الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض، قالت إن اللقاء كان فرصة للوقوف أولا على تعزيز التعاون والعلاقة مع تشاد، وأنهم خلال العامين الماضيين قدموا دعما ماليا بملايين الدولارات للحكومة عبر وزارة الصحة، وأن لديهم خطط العمل في تقديم دعم آخر خلال الفترة المقبلة. وأضافت السيدة أدا فاي بأنهم على ثقة بالعمل الذي تقوم به وزارة الصحة التشادية، وهذا دافع قوي لفتح مزيد من أبواب التعاون بين تشاد والصندوق العالمي لمكافحة الأمراض.
1: وقع مساء أمس ميثاق ثلاثي بين إدارات الشحن البري بكل من تشاد، الكاميرون وأفريقيا الوسطى، وذلك لرقمنة الممرات التجارية بحلول 2028. وقع على هذا الميثاق كل من المدير العام للمكتب الوطني للشحن البري في تشاد صالح يوسف إردا، والمنسق العام لمكتب تسيير الشحن البري بالكاميرون الحاج عمرو، ومدير مكتب شحن البضائع بأفريقيا الوسطى فلورانس ديجيتو. ينص هذا الميثاق إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال رقمنة الممرات التجارية وتسهيل حركة النقل والشحن بين الدول الثلاث عبر 4 مراحل رئيسية: تحقيق التكامل التقني بين المنصات الرقمية الوطنية بما يسمح بتبادل البيانات والمعلومات دون انقطاع، وتوحيد قواعد البيانات والوثائق الخاصة بالناقلين والسائقين والمركبات لتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين في قطاع النقل، إضافة إلى تبادل الخبرات وتكوين الكوادر من خلال برامج تدريب مشتركة لضمان تحسين الأداء على امتداد الممرات التجارية. هذا وقد اتفقت الهيئات الثلاث على عقد لقاء جديد بمدينة دولا الكاميرونية نهاية شهر يونيو المقبل لمتابعة تنفيذ بنود ميثاق رقمنة الممرات التجارية. نظمت الجمعية الوطنية مناسبة لاستقبال النائب الثالث لرئيس البرلمان الإفريقي جدة مامار محمد بعد انتخابه في الانتخابات التي جرت مؤخرا بميدران بجنوب أفريقيا. علي عربي حسن.
4: بعد انتخاب النائب الثالث لرئيس البرلمان الأفريقي النائب البرلماني جدة مامار محمد ب 152 صوتا من أصل 185 ممثلا لمجموعة وسط إفريقيا، وذلك بعد عمل مضمن من قبل الحملة الانتخابية التي رافقت المترشح إلى ميدران بجنوب إفريقيا وعودتهم فائزين إلى أرض الوطن، استقبلهم الرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشامي في مناسبة جرت بقاعة المناسبات بالجمعية الوطنية. رئيسة الحملة الانتخابية أمينة تيجان يحيى قدمت الشكر الجزيل لرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشامي لدعمه ووقوفه المتواصل مع الفريق حتى الوصول إلى الهدف المنشود، كما قدمت الشكر لكل من ساهم في إنجاح عمل الحملة. جانبه الرئيس المنتخب في منصب النائب الثالث لرئيس البرلمان الإفريقي جدة مامار محمد أوضح بأن هذه المناسبة تعتبر فريدة من نوعها وذات طابع وطني خاص، قدما شكره لمشير تشاد رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبيتنو الذي بفضل قيادته الرشيدة تمكنت البلاد من الوصول إلى هذا المنصب، قدما الشكر أيضا لكل من رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشامي دكتور هارون كبدي رئيس مجلس الشيوخ لتوجيهاتهم ودعمهم المتواصل خلال هذه الفترة التي تكللت بالنجاح. من جانب رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشامي رحب أولا بكل من شارك في هذه المناسبة المتواضعة، وذلك دليل على حبهم لهذا الوطن، وقال التقينا اليوم لنحتفل بنجاح الدبلوماسية البرلمانية التي كان من ورائها أشخاص على مقدمتهم رئيس الجمهورية مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو دكتور هارون كبدي رئيس مجلس الشيوخ الذي بذل هو الآخر جهودا مقدرة من أجل الوصول إلى هذا النجاح الباهر، إلى جانب فريق الحملة الانتخابية. وطلب رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشامي من جميع أعضاء البرلمان التشادي الذي يمثل البلاد في البرلمان الإفريقي بالوحدة والتضامن وروح العمل الجماعي، ونشير بأنه إلى جانب الفوز بمنصب النائب الثالث لرئيس البرلمان الإفريقي أحرز تشاد مناصب أخرى وهي نائب رئيس لجنة اللوائح ونائب رئيس كتلة الشباب بجانب منصب المقرر.
1: أطلق وزير الإنتاج والتصنيع بيد كلا فعاليات مشروع التنمية الزراعية ببعض الولايات الجنوبية، كان ذلك وسط حضور لفيف من فني ومنسقي وزارة الإنتاج الزراعي. أحمد خميس.
5: من أجل تحديث قطاع الزراعة بولايتي مايوكبي الشرقية والغربية. وفي مقاطعة بهركو بولاية شارق الأوسط جاءت مبادرة إنشاء مشروع التنمية الزراعية في حوض قطنشاد. السهلة حفل البداية بكلمة منسق المشروع حسن جيني دادي الذي أثنى على الجهة الممولة للمشروع الوكالة الفرنسية للتنمية. تلته مداخلة كل من المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية فيليب شادان وسفير فرنسا لدى البلاد سعادة إيريك جرار، اللذان أوضحا بأن العلاقات التشادية الفرنسية في مجال الزراعة قديمة، وإن عملية تمويل هذا المشروع من فرنسا يهدف إلى تعزيز قطاع الزراعة والمساهمة في تطوير الاقتصاد التشادي. في كلمته لإطلاق المشروع وزير الإنتاج الزراعي والتصنيع كايدا بالا قال إن هذا المشروع يعتبر توجها استراتيجيا جديدا وتفكيرا عميقا نحو المستقبل وتحديثا للزراعة التشادية وتعزيزا لصمود المناطق الريفية وتحسين الظروف المعيشية للسكان بشكل مستدام. ويمثل حوض القطن في أكثر بكثير من مجرد فضاء للإنتاج الزراعي، فهو يشمل المقاطعات السبعة لولايتي مايوكيبي الشرقية والغربية بجنوبي البلاد، حيث نجد أن أكثر من 350,000 شخص دخلهم على القطن. وفي هذا الفضاء لقد لعب القطن منذ زمن بعيد دور القاطرة المحركة للاقتصاد الوطني. للإشارة إن القيمة الإجمالية لإطلاق المشروع 14,000,000 يورو، ما يعادل أكثر من 90,000,000 فرنك سيفا، ومدة المشروع 5 سنوات.
6: نظمت الخلية الدائمة بفرشة ورشة حول تقييم ومتابعة برامج ومشاريع التنمية الريفية. الورشة يشارك فيها أعضاء اللجنة المشتركة ما بين الوزارات. علي علومة.
7: مراقبة وتقييم ومتابعة برامج ومشاريع التنمية الريفية هو موضوع الورشة التي جمعت أعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات القطاعية، والذين يناقشون كيفية جمع البيانات وربط الأنشطة الملموسة بمؤشرات الأداء. في كلمته الخبير والاستشاري في مجال التقييم والمتابعة جابر آدم أشار إلى أهمية هذه الورشة بالنسبة لأعضاء اللجنة المشتركة ما بين الوزارات في مجال المتابعة والتقييم لتعزيز مراقبة التنمية الريفية. في خطابه لافتتاح أعمال الورشة التدريبية، المنسق الوطني للخلية الدائمة سليمان أبكر قال إن تحسين أداء المشاريع يعمل بناء على النتائج الأساسية في مجال الرصد والتقييم والمتابعة.
8: شوية كيف في الفيش، كيف نبقى الأخبار نجلون ننظموا، بنتينا فكرة في كيف بعدين السويفي، يعني البروجي كان قادة ده كيف تقدر تفهم عشان ياتكم ياك الأخبار عشان التاجين تشادين كل الآخر كله يشهموا قدر بروجي واي مثل دقائق.
7: كما دعا المنسق الوطني للخلية الدائمة أبكر سليمان المشاركين إلى المساهمة الفعالة والخروج بنتائج تسهم في مجال تعزيز المشاريع المستقبلية.
6: اختتمت أمس بالمدرسة الوطنية للتكوين القضائي أعمال الورشة التدريبية التي نظمها اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع السلطة المستقلة لمكافحة الفساد حول الإعلام ومكافحة الفساد. اسمعني يحيى الحاج.
9: على مدى يومين من أعمال الورشة التدريبية المخصصة لعدد من الصحفيين القادمين من مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة حول الإعلام ومكافحة الفساد، والتي جاءت تحت موضوع دور الصحفي في تعزيز النزاهة والشفافية، استهلت أعمال الاختتام بقراءة التوصيات من قبل الصحفي آدم محمد حسن.
10: تنظيم إطار للتبادل الدوري بين الصحفيين والمجتمع المدني والمؤسسات العامة حول ممارسات الفساد، متابعة مقترح القانون المتعلق بأمن وحماية الصحفيين التشاديين، تشجيع التنظيم الذاتي عبر الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الصحفي عند معالجة المعلومات المرتبطة بالفساد.
9: بدوره رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر خلال كلمته الاختتامية لأعمال الورشة قال بأن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة بل هي مسؤولية جماعية.
11: وقد أكدت النقاشات التي دارت خلال هذه الورشة أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة أو مسؤولية مؤسسات بعينها، بل هي مسؤولية جماعية يشارك فيها الإعلام والصحفيون والمجتمع المدني وكافة المواطنين. إنكم تغادرون هذه الورشة وأنتم تحملون معارف جديدة وأدوات مهنية مهمة تساعدكم على تناول قضايا الحوكمة والفساد بمزيد من المهنية والدقة والالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي.
9: وللتذكير بأن اتحاد الصحفيين التشاديين يواصل في تنظيم ورش تدريبية للصحفيين في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والقضائية بغية تحسين وتقوية كفاءات الإعلاميين في تعزيز المجال الإعلامي بالبلاد.
6: قدم صباح اليوم الرئيس الوطني للصليب الأحمر التشادي خال أحمد سانوسي قدم بيانا بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والذي يحتفل به في 8 من شهر مايو من كل عام.
12: ندعو جميع من حمل في مواقع النفوس والمسؤولية إلى احترام الحماية التي يعتمد عليها المتطوعين والعاملون في المجال الطبي والعاملون في المجال الإنساني والمجتمعات، فإن احترام الشعارات والقواعد والمبادئ الإنسانية أمرا جوهري. كما نقول اليوم لزملائنا في حركتنا: نحن نراكم ونشكركم ونقف معكم في وقت يختبر فيه الانقسام والأنف والاستهتار بالمعاناة الإنسانية. حدود الإنسانية تبقي حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر متحددا في إنسانيتها.
6: قدم الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ مساعدات غذائية للجرحى والمصابين من القوات المسلحة التشادية جراء الهجوم الذي شهدته منطقة بحيرة تشاد. تسلم المعدات النائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة التشادية الجنرال يامارغي فيليكس محمد عمر إدريس.
13: بهدف تقوية الشراكة القائمة بين المؤسسات القضائية والإعلامية وتعزيز التكوين والتأهيل المهني، يجيء فعاليات الدورة الثانية حول معالجة الأخبار القضائية. رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر أوضح أن هذه الدورة تندرج ضمن سلسلة البرامج التكوينية التي ينظمها اتحاد الصحفيين التشاديين خلال هذه الفترة.
11: فإننا نعتقد أن معالجة الأخبار القضائية فإنها تعد من أكثر مجالات العمل الصحفي حساسية ودقة، لما تتطلبه من معرفة قانونية واحترام لقرينة البراءة والتوازن بين حق المواطن في الوصول للمعلومة واحترام سرية المداولات والتحقيقات والإجراءات القضائية. ومن هنا فإن هذه الورشة تمثل فرصة مهمة لتعزيز قدرات الصحفيين في التغطية المهنية والمسؤولة للقضايا المرتبطة بالعدالة والقضاء.
13: المدير النائب للمدرسة الوطنية للتدريب القضائي دومتامي روبرت أشار إلى أن معالجة الأخبار القضائية لها مجالا حساسا يتطلب توازنا دقيقا بين حق الجمهور في المعرفة وبين ضمانات المحاكاة العادلة وحماية خصوصية الأطراف. الأمين العام لوزارة العدل محمد صالح بانغ بيانغ أكد أن الإعلام والقضاء شريكين أساسيين في تعزيز الشفافية، بحيث يساهم الإعلام في تسليط الضوء على العمل القضائي بينما يضمن القضاء سيادة القانون. هذا ووفقا للاتفاق القائم بين اتحاد الصحفيين والمدرسة الوطنية للتدريب القضائي، سيعمل الاتحاد على تنظيم دورة تدريبية ثالثة حول موضوع معالجة الأخبار القضائية في إحدى أقاليم البلاد حتى تستفيد المؤسسات الإعلامية وكذا الإعلاميين في مختلف الأقاليم.
6: وفي الصفحة الرياضية تناول حسب الكريم محمد سيد بزين أهمية الرياضة في صنع السلام والتعايش السلمي بين السكان.
14: في ظل التوترات المختلفة التي يشهدها العالم، تظهر الرياضة بثوب السلام والترابط والتعايش السلمي بين السكان، فهي تمتلك أداة سهلة ولغة خاصة بها لا تحتاج إلى مترجم، نتيجة ما تملكه من خصائص تجمع أكثر مما تفرق، فما أحوجنا إليها من أجل زيادة التماسك والنسيج الاجتماعي وتقوية اللحمة الوطنية وتجميع الشباب تحت شعار تشاد الواحدة. يمكن ذلك عن طريق البطولات المختلفة وتعميق العلاقات الرابطة بين أبناء الشعب الواحد، فالمجهود الذي يبذله المدافع والمهاجم ولاعب الوسط كله ينصب نحو عنوان واحد، وهو تحقيق نتيجة إيجابية للفريق الواحد. ومهما اختلفت الآراء والأساليب، تبقى المحاولات كلها تنصب في بوتقة واحدة، وهي تحقيق نتيجة واحدة للفريق بغض النظر عن مكونات أعضائه وتوجهاتهم، وهكذا يمكن زراعة بذرة الغد وسقيها من أجل تغيير مصير المجتمع من مجتمع متقاسم على نفسه إلى مجتمع متقبل للآخر. صحيح قد نختلف في وجهات النظر والرؤية، لكن لا ضير في ذلك، فقد خلقنا مختلفين ويجب أن يتقبل كل منا الآخر من أجل المضي قدما في الطريق. البطولات الوطنية باختلاف منافساتها يجب أن تبنى على ترسيخ مبدأ اللعب النظيف والذي يعرف رياضيا بالفير بلاي، وبتطبيق هذا المبدأ سيصبح احترام الآخر وتقبله رغم الاختلاف قوة كاملة دافعة نحو الترابط المجتمعي وتمسك أفراده ليصبح مع الوقت عمادا للمجتمع ومرسقا لقيمه ومبادئه، حينما يصبح تقبل الآخر عادة والتعاون سمة والتعارف واقعا يفرضه الحال. نعم قد نختلف في الآراء والأفكار وربما نتجاوز ذلك لنصل إلى المعتقدات، لكن ما يجمعنا يجب أن يكون أكثر مما يفرقنا. الرياضة باب يمكن أن يسد هذه الفجوة ويرمم الشقوق التي أحدثتها الانقسامات المختلفة، لذا وجب الاستفادة منها في ترميم ما أفسده الزمن. دعونا نأخذ مثلا بسيطا تحقيق نتيجة إيجابية سواء كفريق أو كفرد يعد فرحا وطنيا يتجاوز الترابط القبلي والصراعات، لنجتمع في احتفال يجمعنا. صحيح قد لا تكون الرياضة حلا كاملا وشاملا لتلك الإشكاليات، لكنها قد تكون جزءا من الحل المفقود، ولكنها تتطلب المزيد من الاهتمام بالناشئين والبطولات المجمعة التي تصنع الفارق حتى نصل إلى القد المنشود. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
6: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.
15: ساكي شاروفا ما ريفيرونس أوكي أمو avis de recherche.